0: الرابعة فجرا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت. صارت ستة.
1: خلوا الابتسامة عوشكم من الصبح رغم كل شيء، خلوا نهاركم يبلش بطاقة حلوة.
2: صباح لكم.
3: صارت ستة اللي بيجمع العيلة الكبيرة من كل أقطاع الأرض.
1: أنت قلت عيلة.
4: نحن بجديد فيك وبصوتك الحلو.
5: أنا أول مرة بشارك.
3: بيجمع العيلة الكبيرة من كل أقطاع الأرض.
1: أنت قلت عيلة.
4: نحن بجديد فيك وبصوتك الحلو.
5: أنا أول مرة بشارك.

0: إنها الساعة 5 فجرا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: كل غنية وإلها عالمها الخاص، وكل ليلة من التنين للخميس ننقلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب، غمرني وشك خلينا نتكلم. الثلاثة

0: الخميس عيشوا السهر لايف، أغاني لايف،
1: صوت الحيدالوت
0: من 8 ل 9 المساء، الموجة ثابتة على أغاني

يبحث عن بر فيه يرسيك، وصارت مشاعري للسائل.

أعادي كل ما في لك وأنت لا أعاديك. فلتسلم يا ذنبا رغما عني أحمله، لست بحاقد أبدا إن كان هذا يعزيك. لكن كفى كفى تظهرين في كل امرأة أعرفها وتحبطين مسعاها.

0: صارت ستة
1: في هالأيام المليانة ضجة وأخبار بشعة وحرب، حتى الأخبار السياسية يا ويدي شو بتوجع الراس. فتشوا دايما عن فسحة أمل.
2: أنا عندي أصحاب مع كل اختلاف انتمائنا السياسي أو طائفتنا، بس نحن بنحترم بعضنا.
1: ميلينا بتختار الأغاني بكل عناية.
3: هلا عم نحضر حالنا تروح مشوار
4: نشتورة، عم بسمعك طالع راس بعلبك.
1: المسافات بعيدة كتير، بس أغاني بتقرب المسافات.
5: معك سمد التاني معك.
1: يلا وعيوا أهلنا بدول العالم.
6: رجعني على لبنان.
1: بدك يعمل لبنان كله حلو بالإذن من كل إخواننا العرب اللي عم يسمعونا.
6: والصور شو مشتاق.
1: يا حرام عصور، شو عملوا فيك يا مدينة التاريخ؟ شو عملوا فيك يا صورة؟
0: صارت ستة مع شرب السعادة من التنين للجمعة 6 إلى 4 صباحا قبل الكل مباشرة على أغاني

صباح النور، تحية كتير كبيرة لكم. الساعة 6 إلا دقيقتين بكل نشاط منبلش بثنا المباشر. صباح الخير، صباح الفرح، صباح الأمل، صباح كل شخص قرر يبلش نهاره معنا بابتسامة جديدة مهما كانت الظروف. صباح الخير من برنامج صارت ستة عبر إذاعة أغاني أغاني لكل يلي سبقونا على الشغل، لأنه بعرف كتار، لأنه نحن وجهين على الطريق بكير. دايما بقول يا عم هالناس لوين غادية؟ يعني في ناس بتبلش شغلة قبلنا. لكل اللي بعدهم عم بيحضروا قهوتهم ببيوتهم، نحن سبقناكم. اليوم أنا وإلي عملنا صبحية لأنه مالينا إجمالا ما بتشرب قهوة. اليوم جينا بكير، حطينا ركوة البن، ركوة القهوة، ولقمنا أطيب بن كافي دو برازيل وكاسكون. لكل اللي عم يشربوا قهوة مثلنا من لكم كاسكون. لكل يلي فتحوا الراديو هلأ لأنه مقررين مثل كل يوم من التنين للجمعة يبلشوا نهارهم معنا، كمان من صبحكم بالخير. وصل يوم الخميس، يعني بلشنا نشم ريحة الويك اند وريحة العطلة وريحة المشاريع الحلوة. بها النهار نحن وياكم رح نحاول نزرع شوية طاقة إيجابية، شوية فرح، شوية أمل، لحتى نحملهم معنا باقي النهار، لباقي النهار، لحتى نقدر نجتاز كل صعوبات هالنهار على خير وبسلامة. إن شاء الله هالنهار يكون مليان أخبار حلوة، يكون مليان نجاحات صغيرة وكبيرة كمان، وإن شاء الله كل لقاءاتكم بالشغل بالبيت وين ما رحتوا ما بيحملوا لكم إلا الفرح، وبيتفرح لكم قلبكم. خلوكم معنا من هلأ إلى 7:30 بصارت 6، وإذا بتقدروا تبقوا للعشرة كمان منتشكركم، لأنه نحن منبقى للعشرة بس صارت 6 بيخلص على 7:30. بس بين 7:30 والعشرة كمان منكون مع من قلب بيروت، تنضم لقلنا ميراي مزرعاني مع برنامج من قلب بيروت. أنا كمان برجع بطلع عليكم على الساعة 8 وعلى الساعة 9 مع آخر الأخبار. أكيد بعد شوي، مش هلأ، بعد شوي منبلش نسمع مشاركاتكم على الهواء. أحلى الأغاني اليوم رح بيسمعنا إياهم زميلنا المخرج إلي أزي، ومن هلأ وطالع اوعى تغيروا الموجة عن 87.9. ممنوع على القليلة بهالأربع ساعات، وإلا الضبط بيوصلكم. شركة رايت اند رايتس لوحدة بحقلة تعمل الضبوطة والكيبل فيجن بالناس يلي عم بتخالف وعم تحضر المونديال بطريقة غير شرعية، نحن كمان نعمل ضبوطة. نحن بنتعاون مع كل مفارز السير بقوى الأمن الداخلي، بوصلكم ضبط على نص بيتكم إذا كنتوا عم تسمعوا غير إذاعة.

أنا اسمي شربل سعادة ومعنا اليوم المخرج إلي أزة وبدنا نوجه تحية للمخرجة ميلينا يلي اليوم أبسنت. أنا وإلي وكمان ميلينا اللي عم تسمعنا بالبيت بنقلكن صباح الخير لكل اللي عم يسمعونا بلبنان وصباح الخير لكل اللي عم يسمعونا بكل أنحاء العالم. حلو نبلش نهارنا سوا، شو حلوة البدايات دايما ببرنامجنا بتكون مع السيدة فيروز.

نتأمل بكلماتها الغنية بس يكون بده يخلق ولد صغير قديش بيصير في اجتماعات ولقاءات واختلافات وأوقات بيتفقوا لحتى يسموا المولود الجديد. قديش أهلنا بيتعبوا بيفكروا قبل ما يختاروا لنا اسمنا. يمكن بيغيروا بيشقلبوا يمكن عشرات الأسماء ويمكن بيختلفوا ويمكن بيتناقشوا أيام لحتى يستقروا على اسم واحد. وبعدين منكبر ومنصير ومنحس إنه الاسم عم يكبر معنا ومنصير بيصير الاسم لبسنا لبس. أكيد في ناس عم يسمعونا هلأ بيحبوا أساميهم وفي ناس يمكن كانوا يتمنوا لو اسمهم غير، بس بالنهاية بيبقى الاسم من أجمل الهدايا يلي أخذناها من أهلنا. لو كان اسمي فانكالوزا خلص ضلوا شكروا أهلكم. تصور إلي لو أنت اسمك مثلا شي اسم غريب عجيب حلو اسم إلي مثلا. أنا كتير راضي عن اسم شربل. بس أوقات في أسماء بتكون غريبة عجيبة بتحرج صاحبها خصوصا بالمدرسة، لأنه تلاميذ المدارس مش هينين شياطين وبيتمسخروا أوقات على الأسماء. كتر خير الله الاسم شربل، كتر خير الله للوس اسمك إلي. مثلا ميلينا غريب، يعني أنا أول ما تعرفت على ميلينا ما كنت أحفظ هالاسم. ساعة ميلاني، ساعة ميلانيا، ساعة آخر شي حفظت أنه اسمها لأما اسمها لينا، حفظتها ميلينا.

بهالصبح الجديد جايين لعندك بقلب مفتوح لحتى نقول لك شكرا. شكرا على نعمة الحياة، على نعمة هالنهار الجديد يلي يعطينا إياه، وشكرا على كل فرصة جديدة عم تعطينا إياها لحتى نبلش من أول وجديد. من سلمك هالنهار يا رب، من سلمك شغلنا، من سلمك بيوتنا، من سلمك عيالنا وكل أحلامنا، حتى من سلمك همومنا يلي يمكن حاملينا أو يلي حملتها يمكن قلوبنا من مبارح. نطلب منك يا رب أنه ترافق كل مستمع عم يسمعنا هلأ يلي فرحان ومبسوط كتير ضاعف فرحته، ويلي مهموم ريح قلبه، ويلي مريض وتعبان وموجوع مد إيدك عليه ومنحه الشفاء والقوة. بارك يا رب كل أم عم تسمعنا وكل بي هلأ عم يسمعونا ومعجوقين ورايحين على أشغالهم. بارك تلاميذ المدارس، بارك الناس الكبار بالعمر يلي عم يسمعونا، بارك كل شخص عم يتعب وعم بيكد مثلنا لحتى يعيش بكرامة بهالأيام الصعبة. يا رب علمنا نعيش هالنهار بمحبة أكتر، بصبر أكتر، وبإيمان أكبر إنك أنت موجود معنا بكل لحظة. بنحط يا رب لبنان بين إيديك بهالأيام الصعبة وبهالأيام المصيرية. احمي أرضه لهالبلد، احمي كل شعبه، انشور السلام بقلوب الكل وبقلوب كل إخواننا العرب يلي عم يسمعونا. بنقول لك شكرا، شكرا يا رب لأنك أنت معنا بكل لحظة، شكرا لأنك أنت سندنا بكل دقيقة، شكرا لأنك ما بتتركنا مهما تشتد الظروف. الجمعة بعشرين شهر، يعني نهار الجمعة ما هيك 20 حزيران، في مناسبة كتير حلوة، وكتار من المستمعين طالعين يناموا بوادي النوبين. مين بيعرف عيد مين؟

خادم الله أبونا أنطون طرباي هالحبيس العظيم يلي مش من زمان يعني كتار منا بيعرفوه يلي توفى بعشرين حزيران إذا مش غلطان سنة 1998 يعني كتار منكم بيعرفوه بالشخصي لأبونا أنطون طرباي.

تكون طربي هالناسك المارونة المريمة من الرهبنة اللبنانية المريمية المارونية يلي عاش حياة صلاة وقداسة بوادي قديشة بوادي النوبين، كتار بيعرفوه من دير مار سركيس وباخوس دير الحريق بعشقوت، كتار بيعرفوه من دير يسوع الملك وحياته الأطول عاشة بوادي النوبين. بهالنهار يوم الجمعة بيطلع الناس بيناموا بوادي النوبين لأنه بينفتح قبره بهيدا النهار بيوم عيده.

انتون طربية اللبنانيين حبوه كتير ولقبوه بكل بساطة بونا انطون. بعده حاضر حتى اليوم بذاكرة مؤمنين كتار مثل ما قلنا، ودعوة تطويبه بالكنيسة ماشي مثل ما لازم. ان شاء الله يا رب قريبا بيتم اعلانه طباوي على مذابح الكنيسة بلبنان وبالعالم كله. مثل ما قلت هلا بأول مرحلة بنسميه خادم الله.

0: مقبولة للجميع، وشفاعة أبونا أنطون هيك تكون معكم وترفقكم. وبعرف قديش في كتار من أيام حياته هو عايش أبونا أنطون كانت الشفاءات اللي بتصير يعني بشفاعته بصلواته كتيرة، في شفاءات كتيرة مسجلة بالسجل بالرهبنة المريمية المارونية، عجيب كتيرة صارت بشفاعته. لك إنسان عظيم، مرة بي الله يرحمه كان يخبرنا رايح وعمه وأمي كمان الله يرحمها كان رايحين ليزوروه بوادي النوبين، ما بيعرفوه، كان في حالة مرضية رايحين لعنده. أول ما وصلوا لعنده قال لهم يا هلا أهلا وسهلا ببيت سعادة، وسألهم دغري كيف ما يروبا، ما بيعرفوه ولا شايفين، وكان عنده رؤية لقدام لأنه كان عاش حياة نسكية وصلاة وإيماتات وتقشف وصوم بشكل متواصل، كان عنده رؤية وكان إنسان عظيم الله يعطينا شفاعته.
1: من صارة ستة صباح الخير،
0: صلاة مقبولة للجميع، ومنرجع مرحب فيكم من جديد ومنقلكم صباح الخير لكل يلي بلشوا نهارهم معنا. بلاش أذكركم أنه اليوم معنا على الإخراج إلي أزة، ميلينا اليوم أبسنت، عندها عزر، يعني شو بقولوا جبت لنا عزر، يعني مقبول عزر على ميلينا اليوم.

0: وسهلا بيلي انضموا لنا هلا، بس يلي بلشوا هلا يعني راح عليهم، صارت 6:14 دقيقة، لازم بلشوا معنا على 6. انتوا دوروا الإذاعة على 6 إلا 5.
1: وبغفلة عمر بلش عمر تام.
0: مش بس يلي عم تسمعونا بلبنان، بكل أنحاء العالم عم تسمعونا على تطبيق أغاني أغاني أو على تطبيقات تانية، منحييكن، سمعونا أصواتكن كتير مننبسط فيكن، وهيك مناخد القوة منكن.
1: وهالقلب فيك يا روحي اهتدى.
0: إن شاء الله منقضي سوا صباح حلو نحن وياكن، صباح يكون خفيف ومثل ما قلنا مليان طاقة إيجابية.

0: في أشخاص كتار بيقعدوا بيقعدوا ما بيوفوا وبتبلش المشاكل من تاني أسبوع من الزواج. يفرش لها حرير بالأول أو هي كمان بيكون شايفها حورية.
1: وما وعدتك بنجوم الليل.
0: ببلش يوعى من النوم بيشوفها كارثة حده بصير يتصبح فيها كل يوم. مشان هيك بنقلكن جيبوا جليموري ادهنوا على وشكن حطوا جليموري بدون ما ينتبه جوزكن لحتى يضل يشوفكن حلوين. لأن أصعب شيء أنا بقول الزواج قديش صعب. يعني تصوروا كل يوم بتتصبحوا قبل الضوء بنفس الشخص يكون مثلا بيوعى بطريقة بشعة أو بيوعى مكشر أو شو عرفني أو بيوعى شيء بيخوف. هلا ميلينا بتقلي بتبعتلي بدي أقبرك. لا ميلينا مش عم بحكي عنك لأن أنت اسم الله عليكي مع جليموري وبلمي جليموري نفس الشي.
1: أنا سلامي
0: ميلينا بتوعى عم تتبسم
1: ومملكتي أوف وموال ومن شايرة عن جد وبس.
0: هجد شو صعبة بشرفكم قدي صعبة بدك توعى كل يوم تتصبح بنفس الشخص.
2: ايه
0: شفت قدي الزواج مهم قدي صعب عفوا وأكيد مهم. يلا مينا مسمعنا من السعودية من الكويت لونا لك يا لونا اليوم خميس نامي أو وشنخرة. لونا مسمعنا بالكويت عم تقلي شربول أنا بطريقة الشغل بتمنى للجميع نهار سعيد ومبارك. لونا أنتم ما بتفرصوا سبت وأحد بالكويت؟
1: أنا ما عندي قصة.
0: يلا مينا مسمعنا برات لبنان خبروني على 00961719899999.
3: للتواصل مع شربل السعادي واتساب 71-989-989.
0: على هذا الرقم بس نفس الرقم يلي سمعتوه بصوت زميلنا جان خوري بس بتزيدوا 00961 بعدين منحط 71-989-989. برات لبنان سمعونا أصواتكم. من دبي إليسا أول مرة بتحكينا تسمعنا بدبي. كمان مدام ماتيلدا بصيبس بدي حييك بأبو ظبي جاي على مهرجان الكرز هالأحد على حمانة جارتكم حمانة. من كفر متى عملي شربول ناطرينك بكفر متى عنا أجواء مونديال عم بتكون رائعة وبدنا نجي ونشجع البرازيل. خلص وعد بس المصلح شبارة بطلع أنا وميلينا بجيب كل أهلها لأنه كل عائلتها البرازيل.
1: يا ريت في خبيها وما خلي حدا يحاكي.
0: أطوانات مسعد كمان يسعد صباحك بلشت بالقهوة أو بعد؟ أنا وإلي أنا هيدا تاني فنجان إلي أول فنجان مقصر إلي مش معقول شو هالكافيه دو برازيل.
4: زور شربيل إلك ولإلي صباح الخير إن شاء الله نهاركم يكون مبارك يا رب. أنا هلأ بلشت أسمعكم.
0: إيه ما عليه يعني راح عليك كتير سوزي يعني راح عليك 15 دقيقة بعتتلي الفويس على 6:15 دقيقة ودغري أخذت إيدة على الموبايل على التليفون. إذا هلأ بلشت دغري بعتت واتساب. مدام أبيض عم تسمعنا تحية كبيرة لك مدام أبيض عم تقلي صباحه لأحلى شربل ولأحلى صباح بيروت الحلوة تحية لك مدام أبيض. انتوا اللي بتحلوا صباحنا.
5: بونجور شافيل بونجور إلي أحلى صباح لألكم. كارولين
0: يسعد صباحك بدي وجه تحية لتذكرت امبارح قال لي حدا نسيت مين قال لي شربول كان في مستمع اسمه نهاد كل يوم تحكيك وين صارت نهاد إذا عم تسمعينا ما بعرف إذا حردت لأن قلت لها عم تبعتي فويسات كتير طويلة. جيهان وهاني من كندا عم يسمعونا قدي عندكم ساعة هلأ نص الليل 12:30. تحية كبيرة لكم كل ليلة بيسهروا وبيسمعونا. كمان من قطر إليسار يعني حكيتنا إليسا من الإمارات من دبي هلأ إليسار عم تسمعنا من قطر عم تقلي شربول كمان أنا رايحة على الشغل وعم بسمعكم بقطر. تحية لك إليسار. من بسكنتا جارة صنين تحية كبيرة لك نبيل ضو.
6: افتح حبيبي القلب من
0: منى بالكويت عم تقلي شربون نحن عنا العطل الجمعة والسبت، الخميس شغل عادي. انتصار مثل كل يوم عم تسمعنا بألمانيا، كريستين نازلة من أهمج وعم تسمعنا، شيهان عم تقلي بكندا هلا شربون الساعة 11:30 يعني قبل نص الليل.

0: جوال كمان، جوال خليل، يسعد صباحك يا جوال، تحية كبيرة لك. كل يلي بيسمعونا كل يوم كل الاحترام وكل التقدير لكم. مسيو حدا عمل لي صباح ومسيو شربل معك مشلين رزق الله، بدي أتمنى لك صباح مبارك، وأنا عم بسمعك من الساعة 6:10 ورايحة على الشغل ببصليم، تحية لك مشلين. بس وقع في عيدية وتقولي لي مسيو، قولي لي شربول دغري.
1: بونجور
0: شانيل، بونجور مدينة، معكم
1: نادين.
0: نادين اليوم اللي أزي معنا
1: خلاص بلشت كولونية، مش عم بقدر اسمعكم أكثر من السبعة، يعني ببلش معكم تكت خلصت ولادي عندهم فحوصات، بضبضب لهم غراضهم، بروحوا من غير شرب البوستيبة وعلى الشغل، مش عم بلحق، كثير زعلاني مش عم بقدر كون معكم.
0: نادين ولك الله يساعدني إذا هلأ كمان بعت الفويس وما عم تسمعينا، لأنه صرت قايل ألف مرة إنه إلي معنا ميلينا. أو ما بعرف إذا عم تسمعنا بالبيت، تحية كبيرة لميلينا، تحية لزميلنا إلي أزي اللي اليوم عم برفقنا على

صراحة بدي وجه كل الشكر لكم لكم كلكم سوا اللي عم تسمعونا اللي بتسمعونا كل يوم، لأنه بظل هالكم الكبير من الإذاعات، حتى قديش في إذاعات فاتحة بلبنان ومنا شرعية، يعني معنا شو بقولوا ما عندها تراخيص، وفي برامج إذاعية كتير صباحية لو مش هلأ يعني بتبلش يمكن على 7:30 بعد شوي، وانتو عندكم الحرية كل الحرية لحتى تسمعوا اللي بدكم إياه، لحتى هيك تنقلوا بين محطة والتانية، لكن كل يوم تختاروا انه تكونوا معنا. شكرا لكم، تحية كبيرة لكل المستمعين الأوفياء يلي بيتواصلوا معنا يوميا وبيشاركوا بكل فكرة وبكل موضوع وبيبعتونا فويسات كل يوم، وتحية كمان أكبر للمستمعين الصامتين يلي ما عندهم هالهواية. تحية كتار من المستمعين ما بيتصلوا، يعني ما بيسمعونا أصواتهم بالواتساب وما بيبعتوا رسائل أبدا، لكنهم مثل ما قلنا بيسمعونا كل صباح، بيكونوا جزء من هالعيلة الكبيرة، عيلة صارت ستة. تحية كتير كبيرة لألكن. يمكن ما بنسمع صوتكم كل يوم، بس وجودكم عم يوصل لعنا، يعني عم نحس فيكم انه عم تسمعونا. شكرا لكل شخص ببلش نهاره معنا، وشكرا لكل شخص بيعطينا من وقته ومن ثقته ومن محبته كل يوم. انتو سبب نجاحنا، وانتو سبب استمراريتنا، وانتو السبب يلي بخلينا نكون بالمقدمة بين البرامج الصباحية.

0: شاء الله منضل دايما مجتمعين سوا نحن وياكم على المحبة وعلى الفرح وعلى أحلى صباح عبر إذاعة أغاني أغاني. ما منغير أبدا الإذاعة لا نحن ولا أنتو للمعلنين كمان الوفيين يلي بدي حييهم لأنه كمان في معلنين صار لهم سنوات معنا مؤسسة الأزة للمعدات. إجا وقت الشوب بس بدي لكم أنا شو عم بصير معي بالستوديو من أول ما بلشت من الستة لدقيقتين ثلاثة يعني بدور ليسي دقيقة بجلد بطفي بشوب محتار. مشان هيك أفضل شيء أنا ما بطيق الأيسي جيبوا مروحة. مؤسسة الأزة للمعدات عملوا عروض على المراوح. اسمعوا
1: صباح الخير قشطة الصيفية وصار بدها مروحة. عرضنا الجديد على أكثر من 35 موديل مروحة 18 إنش مع عمود بطارية وكهرباء ابتداء من 18 دولار.
0: يلا استفيدوا من هالعرض الحلو كتير ابتداء من 18 دولار أي مروحة مع عمود عم نحكي بألوان وأشكال مختلفة. رقم مؤسسة الأزياء للمعدات 03-386-322 عندهم أربع فروع. فرع رئيسي بالمدينة الصناعية بسد البوشرية، فرع تاني على جاليري الاتحاد بجديدة المتن، فرع ثالث على أوتوستراد سن الفيل، والفرع الرابع على الدورة. ورقم التليفون فإذن 03-386-322.
2: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجمة عبير نعمة
3: ولا منحف ولا منحف
2: بليلة ما بتنتسى 16 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش
3: وينك وينك
2: كونوا معنا. مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. بطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. مهرجان أعياد بيروت بيقدم الأخرس
4: زي والناد بحكولي عنك إنك أنت دايما
2: بليلة شبابية استثنائية 18 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
4: النهارة بتعرف خيالة يا بلي يا لا يا لا
2: كونوا معنا. مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان
4: غالبا.
2: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
4: بعدك طوم ببالي وبخيالي غالبا
5: تحسها تحسها ملكة على عرشه.
2: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية
6: تعب الشوق يشتاق له تعب القلب
2: بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا. مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.

إذا محتارين شو الترويق اليوم، فلافل أبو أندري. بس نقول فلافل أبو أندري مش يعني فلافل، يعني شو بيخطر عبالكم من أكل لبناني أصيل وطيب موجود من الساعة 7.

0: ما بحب ضلني اعطي ملاحظات على الهواء. انا بشوف قدام الواتساب، انا اكيد انه بتوعوا بتبعتوا واتساب ما بتكونوا عم تسمعونا اكيد، يعني في على القليل هلا مبين قدامي شي 10 مستمعين بيبعتوا قبل ما يسمعونا.
1: تصدق غريب بيس لازا بيجي،
0: هيدا دليل محبتكن لقلنا ونحنا منبدلكن نفس المحبة، بس اسمعونا أفضل.
1: مش مثل الأصحاب شفت البعض وشعوره.
0: تعرفوا دايما بنحكي عن فلافل أبو أندري اللي هو من أقدم وأشهر مطاعم الفلافل بلبنان. تعرفوا من أي سنة موجود؟ من 76، 1976، يعني هلا عم يحتفلوا بخمسين سنة اليوبيل الذهبي، وصار عندهم فروع مثل ما بتعرفوا بطلعت زوق مصبح، فرع جديد كتير حلو على اليمين بأنطلياس قديم، فرعهم القديم يلي بعطوسات جوني رجعوا يستقبلوكم فيه مثل العادة، عندهم فرع بجبيل بياخد العقل بديكوره وقعدته الحلوة إن كان جوا بالصالة أو برا على التراس، وعندهم فرع قريبا رح يفتحوه على مفرق غزير فرح باب. يلا مين بيقدر؟ بتعرفوا طلع بالنا نلعب لعبة نحن وياكم، حضرونا حالكم إذا لكم جلدتنا قبل هالضوء.

يلا من أجواء المونديال ومن أجواء فلافل أبو أندري بدنا نشوف قديش أنتم مبدعين. أنا بعرف أنه مستمعينا أنتم خلقين مبدعين، عندكم أفكار هيك بتبتكروها غير شكل جنونية. تحدي اليوم كتير بسيط وكتير مهضوم، بوعينا على القليلة وبيضحكنا. بدي شوف مين شاطر يعملنا سلوغان بس فويس. يلي بيبعت واتساب ما رح أقريه يعني مكتوب، لأنه المسابقة بتقول بده يكون فويس. بدكم تبعتولنا سلوغان أو يمكن بيت شعر أو مقطع من غنية يمكن تكون معروفة أو يمكن تألفوها، يمكن زجل، يمكن عتابة، أو حتى هيدي شو بسموها صرخة مونديالية. المهم تدخلوا فيهم كلمة فول أو فول. يلا بدنا نعمل سلوغان لفلافل أبو أندري، ندخل فيها كلمة فول أو فول. يلا ورح نختار حدا رح يربح دعوة لشخصين على الغداء أو العشاء عند فلافل أبو أندري. هو بنقي الفرع اللي بده إياه. مثلا أنا هيك هيطلع اخترع لكم شي لتشوفوا أنا قدي زكي. اسم الله، الله يحميني. من دون فوق من دون فاول ما في جول. يلا فرجونا مواهبكم. فاذا بدنا نلعب على الكلام بكلمة فول تيمنا بأبو أندري هالمطعم الشهير او بالفاول. هلا شو ما بدكم ليتها صعبة، دخلوا فلافل أبو أندري. وأجواء المونديال والحماس

أنا بعرف أنه عندكم مواهب خارقة للطبيعة. ناطرينكم على 71 9 8 9 9 8 9. مين بده يشارك بهالتحدي لفلافل أبو أندري؟ ايه بس وين أبو أندري؟ وين الفول؟ حاطين لنا فول وفول وأبو أندري. كتير مهضومة كتير مهضومة، بس ما عرفنا مين اللي عم بغني. نادين يمكن مبين الاسم. بدك يا نادين تفوتي لنا اسم كلمة، شو بدك؟ فول أبو أندري، لك حتى لو بدك دخل مسبحة أو فتة. يلا جاب عطيها، كتير مهضومة. سامينا مينا ايه وكا وكا ايه سامينا مينا زنجري واسفاي فور أفريكا فول. بس ضروري ضروري مهضومة نادين، بس ضروري تبعتولي الاسم الكامل. نادين شو عائلتك؟ لنشوف مين رح يربح.

0: ما تنسوا إذا ما لقيتوا كافيه دو برازيل حد بيوتكم بعتوا واتساب على 76 777 361. هن بدلوكم من وين بتشتروا، من شي محل قريب على بيتكم. 76 777 361 هيدا رقم كافيه دو برازيل. نادين شهوان. يلا مين بده يدخل معنا بالتحدي؟ يلا ناطرينكم. لا لا لا إلي منك داخل بالمسابقة، نحن قلنا فويس، مع انه كثير مهضوم يلي بعته إلي، بس سجلوا فويس بعتلي. يلا ناطرينك إلي يونس. ما رح سجل اسمك للقرعة إلا ما تبعته بالفويس لأنه كثير مهضوم. لنسمع هات لنسمع ماري بشارة، ماري برشا عفوا، ماري برشا شو بعتت لها.
1: ما إلك إلا فلافل أبو أندري تتروق فول ويبقى نهارك كله كول.
0: إيه بس وين المونديال؟ وين أجواء المونديال؟ فوتينا المونديال، فول، بينالتي، اللي بدك إياه. يلا ماري بشارة ناطرك ترجع تصلحيها. هات لنسمع سيفاني شهوان.
2: فاول فاول فاول أبو أندري، فاول ستوب مصبحة فول مدمس أطيب فلافل أبو أندري.
0: يا سيفاني خرجت تكون معلقة رياضية. يلا سجلنا اسمك سيفاني شهوان كمان. شو بيت شهوان كله معنا على السمع. بده يبدع معنا.
3: عند أبو أندري أولنا طيبين.
0: مازن بدك تدخل شيء له علاقة بالمونديال.
4: بوزور شربول لك ما تقول فول غير ما يصير الفلفول بالبطون حبيبي شربول.
0: ما تقول فول خلص، أحسب لك يعني قلت فول. إلي يونس.

0: بالنسبه للمونديال انت ومبسوط فلافل اندري هو المطلوب.
1: حلوه منك غسين من اهمج. كريستين شو عائلتك؟ أبي رميا إيه اليوم عندي موعد مع جو بس خلص البرنامج. جو أبي رميا شو بيقرأ بك جو؟
0: وهيدا أبو أندري عم بيتسلل ويركض ويركض ويركض وهيدا فول مع فول أبو أندري الفوز قل له طعم تاني.
1: كثير موضوع السفاني جرجورة. تحية كبيرة لك. سجل الأسماء مشان هيك عم نتأخر شوي لأنه اللي بيساعدونا الأكيب البروديوسر والأكيب اللي بيساعدونا اليوم ما قدروا يكونوا معنا فأنا عم سجل الأسماء لوحدي.
2: العالم بتشجع منتخبات ونحن منشجع الصحن من دون فول مدمس مثل ملعب من دون جمهور.
1: منيحة روبن. روبن دغري بعتولي عائلتكم بليز ما تنطروني. يلا روبن ناطر تبعت لنا شو عائلتك.

0: بدي أذكر كل المستمعين أنه إذا حابين تعملوا جزورة حلوة كثير هالأحد تبوردوا وتاكلوا لقمة طيبة ما لكم إلا تحجزوا من هلأ بمطعم جلسة الخوابي بيكفر دبيان الأحد وكل أحد عم تكون عنده راقصة سمارة قال وصارت سمارة شو بقولوا بس يذكروا واحد ويكون إلهم زمان مش شايفينه حقيقتها بدها تطل من شي مطرح راقصة سماهر والمطرب غازي نجم كل أحد بيكونوا على بمطعم جلسة الخوابي بيكفر دبيان أجواء كتير حلوة لقمة طيبة لقمة بيتوتية وقعدة بصدقوني بتطول العمر على هالتراس وخصوصا إذا اخترتوا تقعدوا فوق هالبركة ولادكم بيتسلوا وأوقات حلوة بتمرقوها بمطعم جلسة الخوابي بيكفر دبيان يلا إذا بدكم تحجزوا لهالأحد أو للسبت أو أي وقت على 03-554-332 فإذا 03-554-332 هيدا رقم مطعم جلسة الخوابي بيكفر دبيان مش بعيد كتير يعني بس نقول جلسة الخوابي مش يعني صوب فقرة فوق له بأول كفر دبيان الضيعة يعني أول رومبوان بتوصلوا عليها بقلب كفر دبيان بتنزلوا على اليمين أصلا في أرمات ولفتات بتدلكن توصلوا على موقع بين الطبيعة بياخد العال كمان خرج الأعراس خرج كل المناسبات خصوصا على التراس الصيفي غير شكل ما بتحتاجوا لزينة أبدا زينته منه فيه
1: بدك تحضر المونديال هو منقول ما قالك إلا تطلع عند أبو أندري وتاكل فول
0: أطيب صحن فول
1: روح
0: ولك يا عمي شو الجورج موسى وحياة الله أنا شو قلت عنكم ما قلت مستمعينا خارقين الزكا وبتبتكروا لا جيهان من كندا ما رح أقبل بدنا نسمع صوتك ما رح أقرأ شو بعتي شي مهضوم لفلافل أبو أندري ما رح أقوله
2: عند أبو أندري تتروق أحلى فول وبيبقى نهارك كله كول وإذا بدك بالسهرة بتحضر عنده ماتش الفوتبول أكيد البرازيل
0: برافو حلوة منك يعني شفتوا ماري برشا ما زبطت مع أول مرة رجعت عملت سوغان من أول وجديد
3: صباح الخير شربل
0: من
3: أبو أندري فول ومسبحة ومن فريقنا جول وفرحة
0: منيحة ما في كلمة فول وفول بس رح أسجل اسمك جريس سعد يمانا بالبلدية جريس سعادة

0: عم يصور لي فلافل ابو اندري على اوتوستراد انتلياس، كتب لكم ميل وبعد ربع ساعه بيفتحوا. اكيد الستاف موجودين جوا وعم بحضروا لكم اطيب ترويقه.
1: صباح مشربول، معك نبيل من بيروت. ما بتاكل فول بلا ملعب ما بتعمل فاول.
0: حلوه نبيل عواد. انا ميلي على ميلك وحياة الله اهدى مستمعين. انا ميلي على ميلك
2: وباشا انا ميلك. بونجور شربل، بونجور إلي، بونجور لميلينا بغيابة. يسعد صباحك، اكيد اكيد متابعك كل يوم.
0: يلا الساعة ادوار بدي اعتذر، رح وقف اول فويس. ادوار ماشي عنده المشاركة شي مقدس.
2: شربل ما فيني غني وما فيني اقول الا ما اكل اطيب صحن فول عند ابو اندريه.
0: ها هيدي منيحة، بس اول فويس اخذت لنا وقتنا يا ادوار. يلا سجلنا اسمك، ولا بعت اسمه ولا عيلته. شادي خوري حول، عند كمان شادي خوري عم يبعث لي صورة فلافل أبو أندري. حول
3: فلافل أبو أندري بكأس العالم فول، جمع أهدافك دغري وكل الفول وما تفول.
0: يا الله حلوة
3: جهاد
0: كثير.
3: جهاد جوان،
0: جهاد شو العيلة؟ شو قال العيلة؟ جوار؟ كل السحر عندك. أنا عم سجل أرام تليفوناتكم كمان. يلا خلص، في كتير فويسات قدامي لازم نعطي النتيجة.
4: الفول فول يفوز، الفول يفوز. اجا اجا اجا اجا اجا الفلافل ابو اندري. جول جول جول جول. صباح شربول، معك ايديا.
0: ايدي شو عائلتك؟ بدي جرسك. ايدي شو عائلتك؟ يلا ايدي بعتنا عائلتك. يلا إلي بعتنا عيطك.
4: الفول يفوز، الفول يفوز. إجا إجا إجا إجا إجا الفلافل أبو أندري. جول جول جول جول. صباح شربول، معك إلي.
0: وحي الله ما في أهضم منكم.
1: إلي نعمة، إلي نعمة،
0: إلي نعمة. يلا خلص بليز ما تبعتوا. في عندي اثنين فويسات مبينين قدامي، بفتكر عم بيشاركوا بمسابقة أبو أندري، رح اسمعهم على الهواء بس بليز ما حدا يبعت بقى.
5: مع كل جول كيلو فول، خلي نهاركم مكفول عند أبو أندري. شي تاني
0: حلو، بس بدي الاسم بليز مكتوب للو حبيبي. يلا بدنا اسمك مدام أو دموزيل. بسرعة بليز بعطينا اسمك.

0: باري إيزابيل سماحة. يلا آخر فوز بهيدي المسابقة.
1: لا تقول فول غير ما يصير بالمكيول، خاصة مع فلافل أبو أندريه عطول مفاولة.
0: بس ما لها علاقة يا راغدة بالمونديال. يلا، فإذا بين نادين شهوان، ماري برشا، سيفاني شهوان، إلي يونس، غيسين أبي رميا، سيفاني جرجورة، أسماء كتيرة. خلص راغدة بربيرة حطيت اسمك. ماري إيزابيل سماحة، إلي نعمة، شهاد جوار، إدوار، ما بعرف شو عيلته إدوار، نبيل العواد، جريس سعد، جورج موسى، وربيع. مظبوط الاسم ربيع. خلص روبن عفوا، عندنا رقم التليفون روبن. يا مين رح يربح؟ رح اختار شخصين بدل الشخص، يعني انا مسموح لي نربح شخص واحد، رح نربح شخصين. يلا انا اعطيتهم ارقام، الي ازه بس خلي المستمعين يسمعوا الرقم. نقي زميلنا الي ازه على الميكرو، بس وطي الصوت عندك لما يصير فيه رتور على الهواء على الميكرو. يلا الي اعطيني رقم بين اللحظة بس اشوف الارقام. إلي بين الواحد والخمسطعش، نقي رقم. رقم 8، رقم 8 كريستين أبي رميا. يلا غير 8 إلي، بدنا رقم تاني. يلا رقم تاني بين الواحد والخمسطعش. 13 نبيل عواد. فإذا مبروك لنبيل عواد ومبروك لكريستين أبي رميا، تنيناتكم كل حدا ربح منكم دعوة لشخصين على فلافل أبو أندري. انتو بتختاروا بأي فرع رح بتكونوا عم تتغدوا أو عم تتعشوا، مش بس فلافل، أكيد طاولة عمرانة رح بتكون للفول، للمسبحة، للفتة، شو ما كان إلا الفوارغ، كل الأكل اللبناني الأصيل عند فلافل أبو أندري. فيكم تطلبوا أطيب ترويقة، أطيب غدا، أطيب عشاء حتى من عند فلافل أبو أندري. ضروري تعملوا داونلود للأبليكيشن اللي موجودة عندهم، ومن خلال الابليكيشن فيكم تطلبوا او من خلال الويب سايت الخاص فيهم. في غدل وفي حورا، حتى اذا بتعملوا لهم فولو على انستغرام بتعرفوا كل اخبار ابو اندري وكل الاكلات الجديده. بس هلا منزلين الفت اللي خبرتكم عنها، وعلى وجهها في مكدوس

0: يلا خلوكم معنا بعد البريك في ربح. بس بدي قبل ما نروح على بريك بدي اذكر المستمعين، بتعرفوا هذا الاحد عيد الاب، وسول بيرفيوم بالكاسليك عاملين اوفر كتير حلو، عاملين حسم 15% لمناسبة عيد الأب لكل مستمعي أغاني أغاني. يعني مش بالضرورة تكون عم تختاروا الهدية من عندهم، البارفان اللي عم تختاروه يكون هدية للبي، يمكن عم تجيبوا له أنتوا هدية أهم من البارفان لأنه بيساهل البي، بس مجرد عم تشتروا من عند سول بيرفيوم لمناسبة عيد الأب حسم 15% هالأسبوع. كنت تختاروا من عندهم السيجناتشرز يلي هن عاملينهم، يعني حب الغرام الوليد الجاد، هودي الفورمان للرجال، كمان عندهم للنساء كمان بارفانات كتير حلوة هن مخترعينها، عندهم التعباية يعني اللي مثلا بتجيبوا البارفان اللي انتم بتستعملوها بتقولوا لهم بدنا هيدي البارفان، بيسيبوا لكم ريحتها بنسبة 95%، بيجيبوا الاسانس من فرنسا كتير مرتبين والريحة بتضاين كتير. كمان عندهم البراند يلي خبرناكم كتير عنه يلي جايبينه حصريا من دبي اسمه أرماف، كتير مرتب، كمان عندهم هلأ شي جابوه من دبي ولا أجمل من هيك بالشكل من برا، الأمبلاج الأنينة الريحة بتاخد العال، اسمه أفنان من دبي. أنا دايماً عم بنصحكم لأنه أنا اخترت من عندهم الـ 9PM، 9PM بتاخد العقل من أفنان، كل الشباب يلي عم يسمعونا إذا بتختاروا أفنان شيء كتير حلو. إني موجودين سول بيرفيوم موجودين بالكاسليك ولمناسبة عيد الأب فري ديليفري على كل لبنان. فيكم تعملوا له فولو على إنستغرام @sol.perfume.lb، فإذا سول @perfume.lb على انستغرام وتشوفوا البارفانات اللي موجودة عندهم. إذا بتكون تطلبوا من عندهم فري ديليفري 70-360-124، وصدقوا كلامي إذا ما عجبتكم البارفان بيبدلولكم إياها، 70-360-124 هيدا رقم سول بيرفيوم بالكاسليك.
1: Le festival Beirut Holidays 2026 vous donne rendez-vous avec un artiste d'exception. Ibrahim Maalouf présente TOMA, Trumpets of Michel-Ange, volume 2. Le 25 juillet, au Waterfront Antelias Nakash, vivez une soirée unique entre jazz, émotion et virtuosité. Ne manquez pas l'un des événements musicaux les plus attendus de l'été, le 25 juillet au Waterfront Antelias Nakash. Réservez vos places dès maintenant sur Ticketing Box Office.

رجعنا بعد البريك ومنعتذر منكم عادي، يعني الاعتذار عن انقطاع الكهرباء صار أمر طبيعي في هالبلد، تعودنا عليها. يعني الله يساعد هالمطورات، يعني عنا مطورين كتير كبار بالإذاعة، لأن احنا كذا إذاعة، شركة كبيرة بين تلفزيونات وبين أغاني أغاني وجبل لبنان ونوستالجية، بده وقت، أوقات بيصير بيخرف الموتور مثل ما صار عقلنا يخرف على اللي عملوه فينا بهالبلد. بدي أجي أرحب فيكم من جديد، يلي ربحوا كريسين أبي رميا والاسم الثاني نبيل عواد، بيتواصلوا معكم هن من فلافل أبو أندري، أوكي، وبتختاروا الفرع يلي بدكم إياه. وقبل ما نكمل بأجواء المونديال، بدي كمان رحب من جديد بكل المستمعين يلي انضموا لقلنا هلأ ويلي بلشوا معنا على الست لديتين اليوم، بلشنا كمان ترحيب كتير كبير فيكن، انتو أحلى عالم، انتو أوفى ناس لقلنا، وانتو سبب كل يلي وصلنا له بأغاني أغاني، خصوصا بالفترة الصباحية. بحسب إحصاءات شركة ريتش، الفترة الصباحية بأغاني أغاني نمبر 1 بتاخد 90% من نسبة الاستماع بلبنان، 90%. بتعرف شو يعني هذا الرقم؟ بطل عاشبها، بطل عاشبها. بدي ادعيكم لحتى تفوتوا على الويب سايت www.mtanustrading.com لحتى تتعرفوا على كل باقات العروض المونديال من عند مطانوس تريدينج. كل عرض أحلى من التاني، إن كان على البيك رولز مع مشروب الطاقة سكاي فول، وكمان مع المولتو كرواسان، كمان شوفوا بقيت الأوزمو قديش منوعة، ورح تتفاجئوا بالأسعار. ما تنسوا تستفيدوا من البرومو كود أغاني أغاني، بتكتبوا أغاني أغاني 15 لحتى تستفيدوا من حسم 15% على الفاتورة. كل ما تتسوقوا بقيمة $30 اسمكم بيدخل بالسحب بالقرعة على جوائز كبيرة وعديدة، عم نحكي عن بلاي ستيشن، بي اس 5، عدد كبير من أجهزة الموبايلز، ومجموعة من الفاوتشرز، كل فاوتشر بقيمة $100. فزن ما تنسوا تعملوا فولو لمطانوس تريدينج على كل مواقع التواصل الاجتماعي، ولأي استفسار 03-92-92-83. فإذن هذا رقم مطانوس تريدينج 03-92-92-83. والخبر الحلو انه بس يوصل المونديال للسيمي فاينل، رح بيكون عندكم الحظ على هوا اغاني اغاني انه تربحوا جوائز قيمة مع مطانوس تريدينج، مثل اجهزة موبايلز وتابلتز وفاوتشرز، مثل ما قلنا قيمة كل فاوتشر $100. حلو وصغير، ومن مجرد انه فتوا على الويب سايت بتشوفوا كل البقات، بقات المونديال يلي حطينا عندهم على الويب سايت. لا

0: برجع بعيد لأنه عم تسألوني اللي ربحتوا هن بيتصلوا فيكم من فلافل أبو أندري. ليش سجلنا أرقامكم؟ بينسوا معكم. نحن بدنا راحتكم.
1: نعم بحضني لا تخافي يا إلفي والكون.
0: يلا خلصت مسابقة فلافل أبو أندري. بس نخلع عطوة مصر هات لنسمع بعتشي لفلافل أبو أندري منرجع منكمل
2: بالسيارة وفول وفوت جول وما تفول روح لعند أبو أندري كل فول وفول
0: مهضومة. نخلع عطوة تحية كبيرة لك بس للأسف خلصت مسابقتنا.
1: حلو وصغير ومن هالأمر.
0: بس هلأ طالع بالي ناخد اتصال يكون عنده الحظ انه يربح بس ما يكون ربحان قبل. ما تقولوا لي ربحان على عيد الميلاد ومن شهرين وثلاثة اشهر. بدنا اتصال على 01-322-ألف ما يكون ربحان قبل من عند مطانوس تريدينج. ما يكون زاير الشركة ولا مرة. فاذا 01-322-ألف بس يصير الاتصال جاهز بحولنا يا زميل الياس.
1: بازن
0: 01-322-ألف مين بده يربح هدية قيمة من عند مطانوس تريدينج لمناسبة المونديال. عرض من هالعروض الكبيرة اللي عاملينها لمناسبة المونديال. ألو بونجور.
3: صباح الخير.
0: صباح النور. مين معي؟
3: رفايال حداد.
0: شو الاسم؟
3: رفايال حداد.
0: رفايال ليه صوتك منه واضح؟ رفايال
3: حداد.
0: من وين عم تحكينا رفايال؟
3: من الأشرفية.
0: عرفت شو ربحت؟
3: من مطانوس تريدينج.
0: صحيح. شي مرة رايح لعندهم زيرون بين المكلس والديكوانة بدي أقول لك ألف ألف مبروك.
3: ميرسي.
0: إذا خيرتك بين تاخد عندك ولاد صغار؟
3: عندي.
0: أدي أعمارهم؟
3: عندي 12 وعندي 7.
0: سبعة كتير رح ينبسطوا. 12 كمان وانت رح تنبسط والمدام كمان. رح نقدم لك مجموعة من أوزمو بقى أوكي. من بقات المونديال من عند مطانوس تريدينج.
3: اوكي.
0: الف الف مبروك رفايال حداد. بدي اقول لك شكرا وميرسي على اتصالك. بدك تتواصل مع مطانوس تريدينج خلال النهار على 03-929-823. فاذا 03-929-823. اذا ما لحد تاخد الرقم مع انه ما في ابطأ من هيك انه قولون رح نرجع نعيده بعد شوي. هلا بدنا ناخذ اتصال كمان على 01-322-ألف بده يربح مجموعه من سكاي فول من بيك رولز. هلا بيك رولز صار موجود بحجم كبير الكياس الكبيره للمونديال لحتى ما تفتحوا كيس ولا الثاني وتعملوا ضجه انتوا عم تحضروا وخربشه. صار في كياس كبيره من بيك رولز بس الطعمه هي ذاتها والموجود بقلبه البيك رولز هو ذاته لانه الاصلي بيبقى اصلي. كمان رح بيكون معه مولتو كرواسان. اتصال على 01-322-ألف. ألو
4: ألو بونجور.
0: بونجور
4: معك ناتالي شلفون.
0: ناتالي شلفون من وين عم تحكينا ناتالي؟
4: عم بحكيك من نيورودا.
0: أنا دغري عم ببعت اسمكم لمطانوس تريدينج. ناتالي دايما بتسمعينا؟
4: دايما بسمعكم.
0: أدائلك من أدائي بتسمعينا بالفترة الصباحية بأغاني
4: يعني
0: غير.
4: ما بقدر بلش نهاري بلا ما أسمعكم. ما بتزبط.
0: ونحن كمان ما فينا نبلش نهارنا من دون ما يكون عندنا احساس انه كتار عم تسمعونا. ناتالي بدي لك الف مبروك. انت ساكنه بنيو روضة يعني قريبه على اللي كانت مكاتبهم القديمه بالسبتيه بس هلا مش سكر وصارت مثل ديبويات لمطانوس تريدينج. صار عندهم مبنى كتير كبير. بدعيك انه انت شخصيا تزوريهم. يعني جربي ما تبعتي حدا يجيب لك الهديه لانه راح تنبسط كتير بالملقى ورح تستلم هديه كتير حلوه.
4: ما في شك دايما بنسمع هيدا الفيدباك من اللي
0: بيروحوا قبلنا. شكرا لك ناتالي. ناتالي شو طبيعة شغلك لحتى بتوعي بكير؟
4: معلمة
0: مدرسة. وفرستها أو بعد؟
4: لا بعد.
0: لك نيال هالتلاميذ فيك قدي ناعمة وصوتك حلو على الهواء.
4: مرسي
0: ثانك يو. مرسي لك ناتالي وحتى بالصيفية بسمعينا بين وقت والتاني. هلا بيطلع لكم ترتاحوا وتناموا بس حدد يوم بالأسبوع لازم قوم اسمع شربل.
4: من دال نتذر
0: الصبح ونسمعك. اوكي مرسي لك ناتالي والف الف مبروك. تحية كبيرة لك كمان ناتالي شلفون. بدها تتواصل مع مطانوس تريدينج على 03-929-823. كل حدا ما لحق ياخد رقم اي معلن بيقطع معنا بيقدر يكون عم يتواصل معي شخصيا على 03-777-9699. حتى إذا بدكم أي شيء من الفترة الصباحية فيكن تبعتولي على 03-777-969.
5: بصراحة هيدي أول مرة بحي. مهرجان أعياد بيروت بيقدم النجمة عبير نعمة
6: ولا منحف
5: بليلة ما بتنتسى 16 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
6: وينك
5: كونوا معنا. مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. بطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.

0: جانا بعد هالبريك سريع لحتى نترافق نحن وياكم. بعد عنا 24 دقيقة لحتى يخلص وقتنا بصالة 6 وتتلاقوا على الهواء مع ميراي مزرعاني وبرنامج من قلب بيروت.
1: إلا وأنا معاك بحس بروحي طايرة.
0: إن شاء الله يا رب تكونوا عم تقضوا أوقات حلوة معنا وعم تتسلوا مع الربح. شربول نحن صار عنا إدمان على برنامجك وما بنقدر حتى بالعطل ننام وما نسمعك. مرسي مرسي.
2: إن شاء الله يكون نهاركم حلو. من ستيفاني وإلا ماريا
0: تحية لكم. نحن نهارنا بيحلى بس نسمع أصواتكم على 71-989-989.
3: شربول يسعد صباحك، أول مرة منشارك معك فويس، كل يوم نسمعك من 6 للعشرة. مرسي إن ربحنا وأنا بنقي فرع أنطلياس.
0: يا هلا بنبيل عواد، تحية كبيرة.

7779699 معكم وقت لحتى تبعتوا لنا هودي الصور يلي عم نحكي عنهم، مش لبكرة الجمعة، الجمعة اللي جاية، ورح نختار أشخاص من يلي تصوروا بقلب فروعة فلافل أبو أندري، ورح تربحوا دعوات مش لشخصين، كل دعوة رح بتكون لأربع أشخاص لحتى تكونوا عم تتغدوا أو تتعشوا عند فلافل أبو أندري كمان بالفرع يلي أنتو بتختاروه.

فإذا الناطرين تبعتوا لنا صوركم وناطرينكم بفلافل أبو أندري الطعم اللبناني الأصيلة مثل ما أنتوا بتحبوها، وما تنسوا مع صوركم وأجواء المونديال تبعتوا اسمكم وتحددوا الفرع يلي تصورتوا فيه، وبتبعتوا الصورة على 03-777-9699، وكتار رح تربحوا دعوات، كل دعوة لأربع أشخاص.

0: عم يسمعنا بألمانيا، تحية كبيرة لك. عم يسمعنا هو ستيلا بألمانيا. عبود نعمه، يسعد صباحك.
1: هاي شربيل، كيفك؟ منيح. أنا مريم وبنسمعك نحنا كل يوم، أنا وأهلي وإخواتي وبدي أربح أذنه.
0: ولك شو هالصباح الحلو وشو هالصوت الحلو. يلا جربي بكرة، بكرة جربي إذا بتعلق معك على الهواء، لأنه ربحنا هدية الأوزمو لليوم.
2: شاربل ونيرفانا، بدنا نروح اليوم آخر يوم عندنا بالمدرسة، كمان إحنا حنضلنا نسمع حتى خلصنا المدرسة. ونحبك كتير. باي
0: باي. وأنا بحبك، وما تخلونا نشتاق لكم بأيام العطلة. وشو شربوا إن إحنا اليوم آخر يوم كمان مدرسة، ورح نضل نسمعك. سيلا سيلا، أكيد بدك ضلك تسمعينا. إسحاق، يسعد صباحك يا إسحاق. يلا مين دايماً عم نخبركم عن جوار الدير بعناية دغري، بعد دير مرمرون، من بعد ضريح مرشربل، بدقيقتين بالسيارة بتقطعوا عن الدير وبتكملوا بقلب عناية. مشروع هيك مهضوم عائلي اسمه جوار الدير. إذا كنتوا بدكم تبعدوا من الضجة ومن العجقة وعم بتفتشوا عن مطرح ترتاحوا فيه وتقضوا فيه أجمل الأوقات، يلا حجزوا شاليه بجوار الدير بعناية. شاليات بقلب طبيعة عناية الرائعة، هدوء وسلام. وحتى شو حلو بالليل تقصدروا ماشي على الدير وتصلوا قدام الدير بالليل، ولا أجمل من هيك. مشروع مثل ما قلنا بيبعد عن ضريح مرشربل دقيقتين بالسيارة وعشر دقايق إذا بدكم تقصدروا ماشي. اتصلوا هلأ وحجزوا شاليه بجوار الدير بعناية على الرقم 03-141-104 03-141-104 وعيشوا تجربة مختلفة تماما. جوار الدير بيجمع العيلة والراحة والروحانية كمان، وجمال الضيعة اللبنانية، وما في أجمل من عناية. في وراكم يلا حجزوا لهالويك اند على 03-141-104. كمان عندهم بجوار الدير مساحات كتير كبيرة للبيكنيك ولتمضية نهار كامل، مش بس يعني سبت وأحد، فيكم تطلعوا بكل أيام الأسبوع، فيكم تحجزوا تعملوا بيكنيك، بيعطوكم كراسي وطاولات، وإذا بدكم عندهم مناقل للفحم. فيكم تتابعون على فيسبوك جوار الدير، مثل ما بنكتبها بالفرنسي جوار الدير. كمان فيكم تشوفوا المشروع على انستغرام. أصواتكم عم نسمع على 71-989-989.
3: خوش شربي، كيفك؟ انت منيح؟ منيح. أنا هلا رايح على المدرسة، واليوم آخر يوم أنا وأختي سيلا، وأنا بحبك كتير، واليوم

0: ماركو خطر عبالي موضوع من وراء هالتلاميذ يلي عم يسمعونا والأكترية عم بيقولوا لنا اليوم آخر يوم مدرسة أو يمكن في قسم كبير منهم كمان خلص المدرسة، بس بدي أدعيكم لحتى تبقوا تسمعونا دايما، ما تخلونا نشتاق لكم. اليوم هيك بكم دقيقة سرعين افتح أنا وياكم الموضوع، يمكن قبل حكينا شوي عنه. بتتذكروا أيام زمان أول ما كنا نرجع من المدرسة كنا يلا ما نصدق كيف نكب الشنطة ونركض على الشارع نلعب ألعاب غميضة لقيطة سبع حجار، نلعب الحبلة بالفوتبول، نلعب قدام البيت، نلعب مع أولاد الحي، ويعني كلنا منعرف بعضنا. وين هالأيام؟ كيف تغيرت؟ الولد ممنوع ينزل من البناية، ممنوع يظهر من بيته، ما كان في موبايل، ما كان في آيباد، ما كان في سوشيال ميديا، ومع هيك كنا نحن نخلق ألف قصة وقصة وألف لعبة ولعبة ونقضي ساعات برات البيت بس نخلص درسنا. تتذكر اليوم أو أنت من جماعة الآيباد؟ اليوم كيف تغيرت الحياة؟ صاير في تعب ودم وعيني، شوف اللي صاير في تعب ودم وعيني. الأم والبي صاروا اثنيناتهم بيشتغلوا، منحس صار وقتنا أضيق، صرنا نخاف أكتر على أولادنا، كرم هيك صرنا يمكن منسجل أولادنا بكولونيات. هلا ما بدي تقوموا الأيام علي اللي عاملين كولوني ومنظمين كولوني، يعني منسجلهم بأكتيفيتي بسبور بموسيقى برقص لحتى نقدر نأمن لهم أوقات حلوة وبيئة حلوة وتكون مفيدة لألهم. بس السؤال، هل هالأكتيفيتي يلي عم نسجل أولادنا فيهم برأيكم هل هن بيعوضوا فعلا عن لعبة الشارع، عن الصحبة مع أولاد الجيران، هالصحبة العفوية الحلوة كتير؟ قد ايه حلو نتخانق مع بعضنا نرجع بعد شوي نتصالح ونرجع نبوس بعضنا. يا كل عينين الحلوين ناطر منك صار لي سنين، عجادة قد ايش كنا نتخانق مع بعض ونتصالح بسرعة ونتعلم انه كيف منربح وكيف منخسر سوا. اليوم بهالاكتيفيتيات يلي عم نسجل اولادنا فيهم يمكن اولادنا يكونوا عن جد عم يتعلموا قصص اكثر، عم يتعلموا مهارات اكثر، بس بنفس الوقت انا ما بعرف، هذا رايي الشخصي، في شيء يمكن من براءتهم من براءه الطفوله عم تنقصهم، في شيء من الحريه. اوعى اوعى تعمل هيك، اوعى تنزل على الطريق، اوعى لك ما بخلوه الولد يظهر برات باب البيت. ممنوع الولد يعمل أي مغامرة اليوم، ممنوع يعمل يمكن علاقات بسيطة كنا نعملها تحت البناية أو بساحة الضيعة. يا الله رزق الله. برأيكم هل أولاد اليوم محرومين من شيء نحن عشناه كأهل؟ وهل هالأكتيفيتي اللي عم نحكي عنهم والكولوني هل بيعوضوا أولادنا عن لعبة الشارع وأصحابهم وهالعلاقات اللي بيعملوها بالحي؟ أو إنه الزمن تغير وما بقى فينا نعمل مقارنة بهيدا الموضوع؟ شو رأيكم؟
1: شربان كيفك؟
0: كتر خير الله.
1: والله يا شربان معك حق 100%، الوقت صار كتير ضيق لدرجة مش عم نلحق نعمل لهم شيء. بس حتى كمان الكولونيات مع احترام للكل أسعارهم خيالية جدا جدا عم بتكون، يعني كأنه الكولونية صارت بس للأشخاص اللي قادرين ومرتاحين بس مش أكتر. شيء مخيف الأسعار عم بتكون، يعني لا من هون ولا من هون ولا
0: يعني تحيصل. الله يعينكم مدام زينة، أنتو كأهل لأنه أنت بتشتغلي أكيد مثلك مثل جوزك ومجبورة تحطي أولادك بالكولونية أو تسجيهم بأكتيفيتي لتعوضينهم عن هال الوقت يلي ما بتقدروا تقضوا معهم خلال النهار بعد دوام المدرسة.
2: عن جد ما بدها،
0: عن جد أنا برأيي المتواضع أيام زمان كانت أحلى.
3: بونجور شربن، هي الحياة أكبر مدرسة.
0: صحيح. بس انه ما بتوافقوني الرأي انه هلأ منخاف اولادنا اكتر؟ يعني قبل كنا نروح نلعب ما يسألوا عنا، نروح مثلا 3-4 ساعات نرجع نلعب بالون شاسور، نلعب شو عرفني كرشك عالي غميضة، ونطلع نلعب بالضيعة. انا بحكي بميروبة نطلع على قلب الضيعة لفوق. هلأ وين؟ هلأ منخلي اولادنا اذا عمرهم 7-8 سنين يطلعوا يبعدوا عن البيت؟ لانه يمكن الايام بتخوف يمكن.
2: ايه يلا
4: صباح ملينا
0: ملينا أيوة
4: والله يا شرب
0: اليوم إلي أزل.
4: أجمل أيام هيديك الأيام صدقنا.
0: تحية لك ميلا.
5: وفر حكياتك قد زادك.
6: بونجور كيفك شرب؟
0: بونجور.
6: بالنسبة للولاد تلعب بالطريق راحت أيام زمان وراحت أيام الأمان. بالضيعة يمكن شوي بعضهم بيلعبوا، بس ببيروت صار في مغتربين كتير، يمكن ابنك بيروح ما بيرجع
0: سواح،
6: ما عادش في أمان أبدا.
0: معك كل الحق
6: كفاية.
0: مدام بيرنا كل الحق معك.
2: يعني شو راح تعمل؟
7: بونجور شربل.
0: بونجور
7: ميلينا. ولك يا شربل رجعت هذيك الأيام الحلوة. رزق الله عن جد، رزق الله
0: عن جد. كنا نرجع من المدرسة كل يوم بحي يوم بحي بيت فريفر، نطرق مشوار لنلعب بالون شاسور. شو كنت حبها اللعبة دوي فيها
2: عن جد.
0: هلا بيخلص درسه الولد عاد بيعطوها التابلت وتسلى، ما عنده تابلت بيعطوه التليفون. بس بدي ارجع اذكر المستمعين انه ميلينا اليوم ابسنت غيبة. تحية لك ميلينا عم تسمعنا على الطريق هلا، ومعنا المخرج إلي أزي دي جي ليدزي. عملوا له فولو على انستغرام عم بولعها بالسهرات للوس.
8: شربل سألني ابني هلا شو يعني كرشك عالي؟ قلت له مثل فلور از لافا.
0: يا الله والله
8: مين سميها هيدي؟
0: ما قال لك شو عم يحكي شربل؟ شو جورديكو شربل؟
9: بونجور شربل كيفك؟ أنا برأيي أيام قبل كان في أمان أكتر أصلا. يعني أنا هلا إذا بدي أخلي ابني ينزل لحاله يلعب، هيدا البيدوفيل وهيدا اللي بتحشر بالأطفال وهيدا اللي بيخطف أولاد ليبيع أعضاءهم، قد ما عم نسمع أشياء صرنا نخاف.
0: ما بدنا نخوف الأولاد بس عم يسمعونا.
9: فبحس إنه أيام زمان كمان الأمان اللي كانوا عايشين فيه أهلنا. يعني أنا بتذكر بعيه كان يقلي إنه ما بيقف له الباب، كنا قاعدين ببيروت بيت جدة ويفتح الأبواب كل الجيران كل الليل يتركوا الباب مفتوحة لأنه شوب ما حدا كان يسكر بيته حتى. يعني هيدا الأمان اللي كان
0: صحيح.
9: موجود أيام زمان بطل
0: صحيح.
9: موجود هلا.
0: صحيح يا جوال، كانت تيجي الجارة تفوت دغري تعمل حالة دقت على الباب وتصير جوا معكم بنص السالون، ما كان حدا يسكر بابه بالنهار، عيب يتسكر الباب. أنا بعرف أنك يعني أكيد رح توافقوني رأي أنه كل شيء كان من زمان كان أحسن، بس ما بدنا نقول انه اليوم كل شيء أسوأ، اكيد لا. انا بقول انه بكل زمن في ايجابيات وبكل زمن في تحديات، بس اذا بدنا نعمل مثل مقارنة صغيرة، نحن تربينا بوقت يمكن كان في حرية اكتر، كان في وقت اطول لنلعب بالشارع، كان في مثل ما قلت احتكاك اكتر بولاد الحي بولاد الضيعة، كان في مسؤولية أكبر كنا نحملها من نحن وصغار. عن جد كنت أنا أبرم الضيعة كلها يوروبا، كنا نتعلم من غلطنا، كنا نتعلم من التجربة، وكنا نتعلم من الحياة كل يوم، كانت الحياة تتعلمنا. اليوم كمان يعني إذا بنحكي عن اليوم، اليوم أولادنا اليوم بالمقابل ولادنا كمان عندهم فرص ما كانت موجودة على أيامنا، وأكيد بتوافقوني بهالشي. عندهم نشاطات أكتر، عندهم ولك أنا بابا نويل يمكن شافوا شي مرة أو مرتين بحياتي. رحت أنا غنيت. هلا عندهم فرص أكتر، عندهم نشاطات أكتر، عندهم وسائل يمكن تعليم لحتى يتعلموا أحدث، يعني ما كانت موجودة أيامنا. فيها الكالكولاتريس وبزيادة صار عندهم اليوم ولادنا انفتاح أكبر على العالم، صار عندهم مهارات، صار عندهم تكنولوجيا، صار بيعرفوا فيها من هن وصغار، ولك بيحطولنا شو بقولوا بحصة، كان أوليفيا بنت خيّة لميلينا عمرها 5 سنين بيجي بسألها سؤال بالتابلت كون أنا ما بعرف فيها، هي بتصلح لي وبتعلمني. بس إذا بدي أسأل يعني شو ربحنا اليوم وشو خسرنا؟ هل أولاد اليوم عم يكبروا ببيئة فيها أمان أكتر، فيها تنظيم أكتر، أو عم يخسروا جزء من العفوية، عم يخسروا جزء من استقلاليتهم يلي نحنا عشناها؟ عن جد كانوا أهلنا يتكلوا علينا، كانوا يعطونا ربع ليرة روح جيب لنا وقية بن، روح نبرم الضايعة، ما كان في غير دكان واحد بالضايعة. هلا مين بيسترجي يبعت ابنه على الدكان؟
10: ما خدتش ثواني كان قلبي طالع كسبان، رحت وقلت لها إن أنا
0: أكيد. الأهل اليوم صاروا بيخافوا أولادهم أكتر، مثل ما قالوا جزء من المستمعين، يعني قالوا أنه صار في غرب بالبلد، صاروا يعني صرنا منحمي أولادنا زيادة عن اللزوم، لأنه يمكن الظروف ما بتشبه، بقى ظروفنا اليوم ما بتشبه أيام زمان، وبتفرض علينا أن نكون هيك، نكون حذرين أكتر. يلا ما تنسوا بعد 5 دقايق بتلاقيكم ميراي على الهوى مع من قلب بيروت. إذا بدي أحسم هذا الشيء اللي كنا عم نحكي فيه، ما بدي سميه جدل، بس أنا بدي أقول أنه الجواب مش أنه من زمان كان أحسن أو اليوم أحسن، لا، كل عصر عنده مثل ما قلنا إيجابياته وعنده تحدياته. الحقيقة أنه كل جيل عاش الظروف يلي كانت مناسبة لهداك الوقت لا وقته. نحن تربينا على الشارع، نحن ولاد شارع. نحن يمكن تربينا على هالألعاب يلي ها مثل ما حدا سأل بيو قال له شو يعني كرشك عالي، ما بيعرف شو يعني، بس هيدي الألعاب علمتنا أكيد نكون أقوى وأنه نتحمل مثل ما قلت المسؤولية من نحن وصغار. ولادنا اليوم عم يكبروا بعالم مختلف، بعالم مليان بالتكنولوجيا أكتر من أيامنا، عندهم فرص أكتر، عندهم تحديات كمان مختلفة. ويمكن المطلوب منا أكيد مش نرجع، لا نرجع لورا، أكيد مطلوب منا نمشي لقدام.

0: انت قويه، برافو عليك. نحن قويه هيك، قد ما كنا يتكلوا علينا اهلنا اكيد طلعنا اقوى. هلا بدي يزعلوا مني تلاميذ المدارس اللي عم يسمعونا، بس ايش شدوا لنا حالكم، مش تروحوا تفلوا من البيت يعني وتلعبوا برات البيت، تسمعوا الكلمه اول شيء من اهلكم وتجربوا بقلب البيت، يعني تعملوا شيء تحسوا بمسؤوليه. مش مظبوط ميراي؟ تحسوا بمسؤوليه. هلا اذا قاعد الولد بالاوضه لوحده بتطل الام هي وعم تطبخ، يمكن بتطل مليون مره عليه لتشوف شو عم يعمل، هالقد بتخاف عليه. نحن كانوا يبعتونا روحه بلا رجعه، بس كنا نرجع، كنا نرجع مليانين تراب ووحل ووسخ وحجار. اكلين يلا، قرب الوقت، ميراي عم تتحضر لحتى تكون معكم على الهوا من هلا وللعشره.
1: بونجور شربور، كيفك؟ معك رانيا نهدا.
0: رانيا وين عم تحكينا؟ من امريكا؟
1: معك حق، بس رحنا الكالكيلاتريس ما كنا نقدر نستعملها مثل ما هلا هون، يعني مثل ما بشوف مع اولادي. بنتي الصغيره بصف الساكن بتستعمل الكالكيلاتريس بحق لهم، رحنا ما كنا نستعملهم. هلا التكنولوجيا كتير منيحه، في كتير اشياء عم بيستعملوها احلى منا. بعد ما بقول يا ريت انا ايامكم هلا، وين كنا صرنا،
0: كنت طلعت ديسبونسير.
1: عم نخسر اولادنا، يعني انا عندي 4 اولاد يعني بس يوصلوا على البيت كل واحد بفوت على اوضته على الانترنت على التليفون، يعني بطل شيء هالعايده. كنا قبل ننزل نلعب، نخلص لعب نطلع نتحمم، نحضر التلفزيون جراند ايزر وما بعرف شو،
0: وزينه ونحول
1: هيك نتروق نتعشى وننام. يعني هيك كانت حياتنا. انا بحس احنا احلى، بس التطور حلو، بس عم نخسر
0: أولادنا. رانيا
1: عشان نقدر نشوفهم.
0: تحية كبيرة لك، بفتكر عم تحكينا من الولايات المتحدة الأمريكية. هلأ أكيد عندكم كمان غير عن عنا حتى بهيدي الأيام، وكل وقت كل وقت كان حلو، قبل كان حلو وهلأ حلو. يعني تصور هلأ أولادنا عم يلعبوا بالشبولو بالقلة مثلا. شبكونا يلا، مين بده يحجز لهالأحد على الغدا بمطعم كنز ميروبا؟ شو هالكنز ميروبا داور كل الناس. هلأ بتطلع هالأحد معنا دور موسيقى بكنز ميروبا، بتطلع عندك شيء؟ يلا لقونا هالأحد كنز ميروبا، عن جد لقمة ولا أطيب من هيك. دغري على الطريق العام، يعني أنتوا نازلين قبل رومبوان ميروبا على اليمين، مطعم كنز ميروبا بحل جديدة وإدارة جديدة وانطلاقة صاروخية. عن جد لقمة ولا أطيب من هيك، مشاوي طازة وأرجيلة غير شكل. بتعرفوا أصحاب مطعم كنز عندهم، ما بعرف ميراي إذا خبرتك هذا الشيء، عندهم أراضي زراعية ومزارع ببسكنتا، يعني كل شيء بتاكلوه بمطعم كنز من الخضرة للأجبان والألبان كلها من عندهم من أرض بسكنتا. إذا عندكم أي مناسبة عندهم صلاة كتير حلوة، يعني بتتكبر وبتتصغر بحسب عدد المدعوين، كمان غير الأعراس، الخطبة، عيد الميلاد، البروبوزل، العمادات، الأول أربانات، كل المناسبات الحلوة بأجمل مطرح، مطعم كنز ميروبا. ناطرينكم كل سبت، فإذا بالليل كمان عم بيكون عندهم برنامج فني، مش بس الأحد على الغداء، برنامج فني منوع. للحجز مطعم كنز ميروبا الطريق العام قبل الرومبوان على اليمين، للحجز 81 569 509. فإذا رقم مطعم كنز ميروبا 81 569 509، ناطرينكم. حتى فيكم تطلعوا، يعني ما بيلزموكم بفورمول معينة، فيكم على كارت تطلبوا من عندهم، وما تنسوا بس تحجزوا تقولوا لهم انه انتم من مستمعي اغاني اغاني لتحصلوا على حسم 15% على الفاتوره.

حدا استاذ هيك عم يبعث لي صرخه عم بيقول لي شربول يا ريت تعمل موضوع المدارس والزودات والقسوطات والزيادات اللي بلش يطلبوها من الاهل من هلا. نحن كاساتذه بعدنا عم نقبض نص معاش تقريبا. نحن دائما حاملين همومكم ودائما بنحكي عن هذا الموضوع. اكيد معدكم رح بيكون في متابعه. وصلنا لنهايه لقائنا. إذا اليوم طالع بالكم تطلبوا ألبان وأجبان غير شكل بدي أدلكم على المنارة دايري. المنارة دايري إذا عم تفتشوا عن طعمة الجبنة واللبنة مثل زمان, بما أنه عم نحكي عن أيام زمان وكنا عم نعمل مقارنة, اليوم صار فيكم تطلبوها من عند المنارة دايري. عملوا لهم فولو على إنستغرام على فيسبوك وشوفوا شو هالمعامل غير شكل. معملهم موجود ببلدة المنارة بالبقعة الغربي من سنة 1960. منارة دايري كان يوزعوا على السوبر ماركت. هلأ عندهم عدد كتير محدود من السوبر ماركت, قريبا رح بيوقفوا. صاروا بس جهزوا فانات مبردة باسم المنارة دايري وبيبرموا بكل لبنان, بيوصلوا ديليفري على كل المناطق اللبنانية. كل منتجاتهم معمولة 100% من الحليب, ما فيها أي مواد حافظة, من دون زيوت مهدرجة, جلوتين فري, مع نسبة قليلة كتير من الملح, يعني بتتراوح بين 1-2% ماكسيموم بحسب المنتج أكيد. يعني رح أعطيكم مثل الجبنة, مثلا الحلوم ما في لزوم تغسلوها قبل ما تاكلوها, ما بتحسوا بطعمة الملح أبدا. والأحلى أنه بس تعملوا طلبية من عندهم بتوصلكم خلال 24 ساعة بنفس نهار تصنيعة, وبتوصل بفانات مبردة مثل ما قلنا. وأول ما تعملوا الطلبية بيوصلكم واتساب بأكدوا أنه أنتوا طلبيتكم مشيت, وبيصير نهار اللي وصلتكم تاني يوم وصلتكم طلبية كل شوي بيوصلكم واتساب أنه وين صار الفان المبرد يلي جاي لعندكم. هيدا رقم إذا بتكون تعملوا أوردر اليوم من عند المنارة دايري, 76-436-954 76-436-954. رفقناكم من الساعة 6 إلى دقيقتين اليوم ولهلأ. مرسي اليوم معنا إلي أزي. بدي أقول لميلينا اشتقنا لليوم, أكيد بكرة بتكون معنا ميلينا. مرسي لكم على الرفقة الحلوة. فاصل كتير سريع وبتكونوا مع ميراي ومع من قلب بيروت. انتبهوا على حالكم. باي باي.

0: برجين أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنتلييس نقاش. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: نعرف قدي بدها جرأة تبلش قصة جديدة تحافظ عليها وتستمر فيها، تأسس بيت، تشتري سيارة جديدة، أو تزيد على حياتك إنسان وتتحمل مسؤوليته، ولد، حدا من عيلتك، أو موظف عم بتكبر في فريقك، ومعهم كلهم تحافظ على صحتك وتهتم فيها. وكل قصة لا تكفيها بأمان بدك تأمنها. روك ميوتشول إنشورنس، منحمي قصصكن.
0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الأخرس. بليلة شبابية استثنائية 18 تموز بواتر فرونت أنتلييس نقاش. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.

صباح الخير. بونجور لكل المستمعين. هاي ياي صارت 7:38 دقيقة. بعد حقهم الخمس دقايق. تحياتي لكل المستمعين وين ما كنتوا. عنا وقت بعد لغاية الساعة 10 نحكي ونجيب ونودي. ويا ويلي يا ويلي شو في عنا حكي. من هلأ بدي عد كم كلمة بقولها من هلأ لغاية الساعة 10. ألي ألي عدلي عدلي كم كلمة بقولها. صباح الخير شارب البونجور وإلي اليوم إلي أزي على إخراج الفترة. اشتقنا له لإلي. يلا من قال له يلا تفضل إلي.

0: أجمل شيء تسمع بكرة سيدي فيروز. بدي أقول للمستمعين أنه يا رب اليوم 18 حزيران يكون يوم حلو بالنسبة لإلكن. يا رب تكون الأيام اللي جاية حاملة أخبار أحلى، لأنه بصراحة الناس أنه ما بدأ أكثر من هيك، شوية طمأنينة شوية أمان وشوية حياة طبيعية. لذلك بدنا نقلكم صباح الأمل لكل اللي ناطرين خبر حلو، وصباح الأيام الأحلى اللي بنستاهلها كلنا. بلقائنا لليوم في جوائز كتير، في ربح كتير، انطرونا لأنه عنا جوائز وكلها حرزينة من معلنينا. ومن المعلنين اللي معنا ودايما ونحب أنه نخبر أكيد عنهم لأنهم بيستاهلوا أنه نخبر عنهم بيها الطريقة، مين أقولكن؟ خلينا نبلش مع بريمو. إذا بدكن بيتكن يضل حلو نظيف ولونه مريح للنظر، بدكن دهين بلا ريحة مزعجة وآمن لكل العيلة، دهينات بريمو صار فيكن تاخدوا الجودة والراحة سوا. هلأ وقتها بتصور أول الصيفية دايما الناس بتزبط بيوتها، شو رأيكم أنه مع دهنات بريمو بتلاقوا ألوان عصرية، تغطية ممتازة ولو في أو سي، يعني ما في انبعاثات كيماوية مزعجة. سألتك ما في ريحة قوية بتزعجك بعد الدهان، يعني بتدهن وبتنام بقلب البيت، مش بس البيوت، مكاتب، محلات ومعامل. أكيد مستمعينا إذا بدكم تطلبوها اليوم من أقرب نقطة بيع معتمدة بدكم تتصلوا بهيدا الرقم 01-900-822. بدي لكم أنه مع بريمو خلوا اللون يعكس ذوقكم. 01-900-822.
1: قسم 15% هالأربعة والخميس؟ ايه 15% على كل شيء عند لشاركوتيه. كاش باك 15% على كل الأصناف وبكل فروعة لشاركوتيه. كلن يعني كلن.
2: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
3: افتح ارباح شرب وشجع، بيبسي ليتر وربع صارت ليتر ونص، افتح قنينة بيبسي طلع تحت الغطاء لفرصة ربح جوائز عديدة مع فرصة اشتراك بسحب لربح سيارات. مع بيبسي الربح ملعبنا.
4: Beirut Holidays presents Guy Manoukian and his orchestra live for one unforgettable night on the 20th of July at Waterfront Ateliers Naash. For a magical live concert filled with music, emotion, and Lebanese pride.

0: توقعات الفلك والأبراج.
1: نبدأ مع برج الحمل. يوم مناسب لترتيب أمورك لمأجلة. خبر أو اتصال ممكن يفتح باب جديد قدامك. حاول اليوم أنه تسمع أكثر مما بتحكي. برج الثور، عندك طاقة حلوة اليوم وبتنجز أكثر من المتوقع. انتبه من المصاريف العفوية، أما عاطفيا فالأجواء دافية ومريحة. برج الجوزاء، الأضواء عليك اليوم وكلامك له تأثير كبير على اللي حواليك، فرصة حلوة للتواصل أو للتعارف. برج السرطان، يمكن تحتاج شوية هدوء بعيدا عن الضجيج، ما تضغط على حالك أكثر من اللازم وخلي الأولوية لراحتك النفسية. برج الأسد، يوم اجتماعي بامتياز، لقاء أو حديث مع شخص مقرب لإلك بيعطيك دفعة معنوية، بالمقابل حاول أنه ما تفرض رأيك على الآخرين. برج العذراء، التركيز العالي عندك بيساعدك تحل مشكلة كانت معقدة، بالعمل أو بالدراسة في تقدم ملحوظ. برج الميزان، مزاجك أفضل من الأيام الماضية وعندك رغبة بالتغيير، يمكن تفكر بخطوة جديدة أو مشروع صغير كنت مأجله. برج العقرب، اليوم بدك تتجنب العصبية والتسرع، في أمور بتحتاج صبر أكثر من المواجهة، مساء الأجواء بتخف وبتكون مريحة. برج القوس، يوم مليان حركة ونشاط، فرصة للخروج من الروتين أو القيام بشي جديد، عاطفيا كلمة صادقة بتعمل فرق كبير. برج الجدي، ركز على التفاصيل الصغيرة لأنه ممكن تكون مفتاح النجاح اليوم، ماليا في فرصة لترتيب أمور أو اتخاذ قرار مهم. برج الدلو، الإبداع والأفكار الجديدة عنوان يومك، إذا عندك مشروع أو فكرة هيدا وقت مناسب لتطويرها أو عرضها على الآخرين. برج الحوت، اسمها لصوتك الداخلي، شخص قريب منك بيحتاج لدعمك أو نصيحتك ووجودك معه بكون مؤثر جداً.

0: هابي بيرثدي لكل مواليد اليوم، ان شاء الله يا رب الصحة والعافية. وبدنا نقول هابي بيرثدي لمايسترو جو فرح من جوزيف، جيما، جيسون وجيمي، عمره جو 16 سنة، ينعاد عليك ان شاء الله بالصحة والعافية.
1: صفات مولود اليوم.

18 زيران فضوليين بطبعهم، بحبوا يعرفوا كل شيء، اجتماعيين، عنده سرعة بديهة وبيلاقوا جواب لأي موقف، ما بيحبوا الروتين. نقاط ضعفهم ممكن يغيروا رأيهم أكثر من مرة بنفس النهار، بس بالمجمل مواليد 18 زيران هو شخص عنده حركة، عنده ضحكة، طاقة بتخلي الجلسة أحلى وأخف.

0: بس يبعتوا لي انه عيدوا اليوم بدي عيد حالي. شو مهضومين ولو ما عندكم اصحاب واهلي عيدوكم؟ هلا ما في مشكله، عيدوا حالكم، دللوا غنجوا حالكم.
1: لما نروح ونسافر حتى بعيد
0: بتعرفوا كيف فيكم تغنجوا حالكم؟ انا بقلكم يلا قولوا لي لاشوف. أكيد أكيد أكيد فنجان قهوة بن كافيه دو برازيل، هيدا مش هيدا الطقوس اللي بنعملها كل يوم الصبح. ما بقى فينا يعني نبلش نهارنا ونطلع من بيوتنا قبل ما نشرب فنجانين ثلاثة من كافيه دو برازيل. هل بن بيعلقك المشكلة؟ ما عندنا مشكلة لأن طيب كتير، بس إنه مش معقول بتشرب فنجان واحد ما بيكفي قد ما إنه طيب بتصير تشرب التاني والتالت والرابع. كافي دو برازيل طبعا إذا ما لقيتوا حواليكم فيكن تتصلوا بهيدا الرقم 76 777 3 6 1. إذن 76 777 361. ويلا طروني تشرب شفي قبل ما تبرد القهوه.

0: رب نعيش ويا رب تكون هالأحوال منيحة وهيك نرجع نشوف هالبلد متطور يعني سيد حر مستقل. شو حلوين هالكلمات. ما بعرف حدا بيصدق انه يجي نهار ونفيق وما يكون اول خبر بنسمعه عن حرب. حدا بيصدق انه نرجع نعيش بامان واستقرار وما نضل خايفين من بكرة. حدا بيصدق انه ترجع حقوق الناس ترجع مصرياتها وترجع الاحلام الصغيرة اللي تأجلت سنين. شو رأيكم؟ دغري المستمعين شو متشائمين على مش عايامنا هلا. اكيد يمكن في ناس بتقول هيدا حلم, بس كل حقيقه كبيره بلشت بحلم, وكل بلد مرق بظروف صعبه كان في لحظه حسوا فيها الناس انه ما بقى في امل, وبعدين تغير كل شيء.
1: للتواصل مع ميراي مزرعاني واتساب 71 989 989.
0: أقول كون الطريق طويلة طويلة طويلة. هلأ أكيد الجواب مش اليوم ولا بكرة يعني, بس أكيد أنه كل إنسان بيتمنى يعيش على الفرح على الأمان مش على القلق كل عمره, يعني أنه منستاهل نشوف شي نهار عادي.

بالحياه كل انسان عنده حلم، ما هيك يعني؟ ايه هيدا حلم مايرا. شو ايه حلم دخيل صباحك انت يا مايرا. هلا في ناس حلمها تسافر، في ناس حلمها تتعلم، في ناس حلمها تنجح بشغلها، في ناس حلمها تشتري بيت، تكون عيلة. انه الاحلام تختلف من واحد للتاني ومن قصة لقصة، بس في حلم واحد تقريبا بيجمع كل اللبنانية مهما اختلفت اعمارهم، مناطقهم، آراءهم. حلم انه نعيش بوطن طبيعي. ايه برافو، بيس بيس بيس، ان شاء الله يا رب.

يمكن كل واحد منا عنده أمنية خاصة، بس أكيد أكيد عنا أمنية مشتركة كلنا سوا، إنه كل المستمعين عم يسمعوني هلأ أكيد إنه نشوف لبنان واقف عجري قوي بأهله ومليان أمل وحياة. صعبة يا عمي صعبة،

هلا على هالحلم منبني امالنا ومنبني تطلعاتنا وامنياتنا، اكيد يعني انه بدنا امل نمشي وراه.

0: بس مع أنتوانيت شو عم بتقول
1: وجو مارون معك مدام أنتوانيت أنا
0: بدعي إيه مارون قال مهضومة الله على العين عمد شردائت يا ويلي من وين الوين جابتني وليكي أنتوانيت منين جبتي لي هالمارون هيدا مين مارون بعمل حرب ليكون
2: بونجور شربل بونجور مالينا من جديد وتحية لكم وكل الأكيب اللي عمل معكم أنا يعني بعت الفويس و
0: أكيد
2: وصلت على شغلي ما قدرت أسمعه حتى ما سمعت الفويس طبعا إذا نحط ولا لا وشو عن جد
0: يلا ما له يعني ما بعرف عن شو عم تحكي مهم ماشي الحال يلا

0: إن شربي راح يدخل علينا بعد شوي أكيد مع آخر الأخبار. إن شاء الله يا رب تكون الأخبار منيحة. هلأ تسألوني شو رأيك بالأخبار وباللي عم بيصير؟ أكيد ما حدا بيعرف شيء مثل العادة يعني، بس إنه أكيد بدنا شو بيقولوا، بدنا نفكر إنه الخبر الصغير أو الإشاعة الإيجابية أو الحديث عن اتفاق ممكن يصير أنه برجالنا هيك شوي الأكسجين على الروايينا، لأنه الروية طبقت على الآخر.
1: كل اللي مرقوا من قبلك
0: أنه من زمان ونحن منوع على أخبار صعبة وعلى خوف من بكرة، لهيك اليوم أنه مجرد فكرة ممكن يكون في وقف للحرب، أنه إيه بدنا نرجع نعيش أيام أهدى. يا رب إن شاء الله هيدا شعور الراحة صلنا زمان مش حسينه.

0: نحكي أنا وياكم عن شيء كتير حلو أكيد كل المستمعات خصوصي. هلأ الشباب كمان لهم دور كتير مهم مع غليموري كوزمتكس براند تليني. امبارح كنت مع أصحابي عم خبرهم دايما مثل العادة لأن كل الناس بتقلي إنه شو هالنضارة بوجهك، عم خبرهم وقالوا لي من وين هالبراند. قلت لهم تليني البراند حكيم جلدي عملها لزوجته لأنه بشرتها هيك ناشفة جافة كذا، أنه عندها هيك شوية حساسية، مهم عمل لها البراند الحلوة وسميها غليموري كوزمتكس. طبعا مستمعينا اتفاجأوا قالوا لي تليانية وصاروا يقولوا لي أنه نحن مستعملين برودكت من إيطاليا بيجنن. قلت لهم لا، غليموري مش مثل غيره، بليز جودتهم عالية وأسعارهم جدا مدروسة. أكيد الناس بتسأل دايما عن الأسعار، لذلك بدي لكم أنه بتعملوا روتين كامل للعناية بالبشرة ونتيجتها أكيد بتبين من أول استعمال، ولكن مقارنة بسعرهم رائعين لأنه كواليتي بتاخد العقل. الله على العين الساحر. ما تنسوا الجاملة الجديدة للصيفية، يلا اشتروا غليموري كوزمتكس لأنه رح تستفيدوا كتير خصوصي الجام للصيفية. أكيد رح قلكن كيف ممكن تتواصلوا معهم، يعني إذا بدكن تابعون على إنستا حطوا غليموري أندرسكور كوزمتكس وفي جيف اوي لإلكن أكيد كادويات وهدية وديسكاونت على طول، أو تزوروا الموقع غليموري كوزمتكس دوت كوم بتحصلوا على ديسكاونت 10% إذا حطيتوا أكيد أغاني عشرة برومو كود أغاني عشرة أو واتساب، فيكن تحكون واتساب وتطلبوا اللي بدكن ياه 71-0-80-74. غليموري كوزمتكس ضروري تكون بكل جزدين بكل بيت بكل مطرح 71-0-80-74.
1: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
2: لو غمضتن عيني ومشي
1: بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
2: ممكن يتغير حظك ويتبسم لي شوي.
1: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
2: قلبي ده قلبي ده
1: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
2: وكل اللي العالم حيسوا إليك انت ولا بالك مرض.
3: زعرور كلوب is the perfect destination to relax and unwind. Enjoy a comfortable stay at La Grand Chalet Hotel. Take a dip in the heated swimming pool and savor the exquisite dishes prepared by our Chef Alberto. Breathe in the fresh mountain air with a hike through nature or enjoy a boat or pedal boat ride on our famous lake. And don't miss the FIFA World Cup matches on the giant screen at Z Lodge or dance the night away at Frozen Cherry. For more information, call 03-53-22-55. Zarur Club, your destination all year long.
4: صارت ستة
5: في هالأيام المليانة ضجة وأخبار بشعة وحرب، حتى الأخبار السياسية يا ويدي شو بتوجع الراس. فتشوا دايما عن فسحة أمل.
6: أنا عندي أصحاب مع كل اختلاف انتمائنا السياسي أو طائفتنا، بس نحن بنحترم بعضنا.
5: مدينة بتختار الأغاني بكل عناية.
7: هلا عم نحضر حالنا تروح مشوار
8: نشتورة، عم بسمعك طالع راس بعلبك.
5: المسافات بعيدة كتير بس أغاني بتقرب المسافات.
9: محكسة
4: من الدنمارك.
5: يلا وعيو وعيو أهلنا بدول العالم.
9: رجعني على لبنان.
5: بدك يعمل لبنان كله حلو بالإذن من كل إخواننا العرب اللي عم يسمعونا.
9: والصور شو مشتاق.
5: يا حرام عصور شو عملوا فيك يا مدينة التاريخ شو عملوا فيك يا صورة.
1: صارت ستة مع شرب السعادة من التنين للجمعة 6 إلى 4 صباحا قبل الكل مباشرة على أغاني.

0: ناصر شربل جاهز معنا في استديوهات أغاني أغاني، أكيد حامل معه كل الأخبار. خفف علينا بالأخبار.
1: مش كلا نصها
0: شو؟ لا لا لا.
1: بوجور ميراي، أكيد معنا كل إذا بدك كل الملفات، متابعات، قديش في ناس بتحكينا، قديش في ناس عندها هموم، عندها شكاوى. شوفي عن المي، هلا بلشوا يحكونا عن المي. نحن رح نتابع قد ما فينا بموضوع بموضوع الانتخابات، عفوا الامتحانات الرسمية. يعني صار في تناقضات من قلب وزارة التربية، يعني مضايقين الناس أكثر وأكثر. بارح قلت أنه خلص كون رئيس الحكومة الدكتور نواف سلام قال أنه رح يأجلوها شوي صغيرة من هلأ لصوب بداية تموز، بيحددوا على المزبوط أي متى الامتحانات رح تكون بتموز، ليفسحوا المجال إذا بدك للأهالي اللي قدروا يرجعوا أو التلاميذ يكونوا اتحضروا ما لازم. حتى تلقينا امبارح اتصال من قلب الوزارة، منتقدونا على الشيء اللي قلناه، وعم بيقولوا انه بجلسة مجلس الوزراء رح ينحسم الموضوع. يعني بعد اذا بدك الغموض بلف هيدا الاستحقاق، خلينا ننطل حتى نشوف. بس اكيد بجلسة الوزراء انا بحس مثل ما قال لي حدا امبارح بعد البرنامج، اتلقيت اتصال من حدا من وزارة التربية بموقع مرموق انه بجلسه مجلس الوزراء، لانه عن تفرح مين يعني اللي تلفن رح بيبتوا الموضوع. لا دخيل ايش رايك،
0: لا
1: عم يسمعنا هلا على الطريق بيقطع من كسر وين على الوزاره.
0: والله
1: ميراي، قبل ما نبلش بجوله هيك سريعه على ابرز العناوين اذا بدك يلي طبعت نهار امبارح واخبار هلا جديده، بس خلينا نذكر المستمعين اذا عم بفتشوا على مطرح يحضروا المونديال ويتحرقصوا. ليك شو حاطين بوجنا؟ حاطين علم المانيا.
0: انا قلت مين حاطه
1: من الصبح بس فتت مزينين للاستوديو، بكره جايب علم برازيل بدي احطه هون وراك.
0: جيب علم برازيل
1: بيريفون احلى مطرح صدقوني، بتطلعوا بتبوا

0: لا فتحوا على 8 ويضلوا لنص الليل.
1: وإذا شو بيفتحوا بكير؟
0: لقلك ليه، لأنه كون موقعهم حد أصل عدل ومنطقة فيها حياة كتير، في ناس كتير بتجي بيكون عندها جلسات، عندها مراجعات، بتنزل تخد لها نفس أرجيلة، بتفتح ذهنها شوي وبتاخد لها فنجان قهوة
1: ضرورية قبل،
0: وبتاخد الترويقة
1: طيبة
0: لبنانية في عندهم بيضة بقورمة بالباكس كافي. فإذا نحضروا المونديال أو بالباكس كافي بجديدة أو بريفون، يلا إذا بكون تحجزوا مثلنا بريفون على 71-50-554 71-500-554.
1: أوكي.
0: بأخبارنا ميراي هيك إذا بدك جولة سريعة على البداية من الجنوب، يعني الأنظار أكيد بعدها متجهة لتداعية اتفاق وقف التصعيد بين الولايات المتحدة الأمريكية وبين إيران. تعرف اليوم كنت عم بقرأ شغلة عن الإعلان الرسمي الإيراني، أعلن اليوم أنه يعني حدا باسم المتحدث باسم وزارة الخارجية اليوم بساعات الصبح الأولى أعلن أنه رئيس الأمريكي ورئيس الإيراني وقعوا رسميا على مذكرة تفاهم بين البلدين، وقال لا مراسم توقيع بسويسرا مثل ما كل وسائل الإعلام حكت، وقال أنه نص الاتفاق أنجز بشكل نهائي ودخل حيز التنفيذ رسميا. يعني ان شاء الله نحن كل اللي بهمنا قديش رح ينعكس هالاتفاق هدوءا على الساحه اللبنانيه. الدوله اللبنانيه اكيد عم بتراقب عن كثب مثل ما بيقولوا اليه تنفيذ هالاتفاق، خصوصا بموضوع تثبيت وقف اطلاق النار واستكمال انتشار الجيش اللبناني وتهيئه كل الظروف لحتى الاهالي يقدروا يرجعوا لضياعهم اذا بعد في شيء صامد. هون بدي اقول ميراي للناس اللي عم ترجع واللي محمسه وحقهم وما فينا نقول لهم لا، بليز انتبهوا، يعني على 7:05 على الأد، يعني من ساعه تقريبا انفجر جسم مشبوه من مخلفات العدوان الاسرائيلي ببلده الدوير بقضاء النبطيه، يعني في خطوره للعودة. انتبهوا، التزموا بتوجيهات الجيش اللبناني، كل القوى الأمنية يعني التزموا بتوجيهات البلديات بمناطقكم. حركة العودة إذا بدك تدريجية للنازحين إلى عدد من البلدات الجنوبية مكملة وسط أجواء من التفاؤل، لو كان هالتفاؤل الحذر، بانتظار تثبيت الاستقرار مثل ما قلنا بشكل كامل وانهاء كل الخروقات، لان الخروقات بعدها مستمره
1: ان شاء الله يا
0: سياسيا
1: رب.
0: الاهتمام بعده عم يتركز اذا بدك يعني على الاتصالات اللي عم بتصير بين الرؤساء وبين المسؤولين اللبنانيين لمواكبه هيدي المرحله المقبله، خصوصا انه الملف الجنوبي وملف بدنا نبلش نحكي هلا باعاده الاعمار ومثل ما قلنا عوده الاهالي لبيوتهم ولضياعهم، بفكر هيدي على رأس الأولوية الوطنية أنه الناس ترجع على بيوتها وهيدا حقهم. كمان الجنوب بعده تحت إذا بدك تحت الاهتمام مع التشديد الرسمي على ضرورة الالتزام الكامل بالقرار 1701 ودعم دور الجيش اللبناني والقوات الدولية بحفظ الاستقرار. بتعرف القوات الدولية نهاية هيدي السنة بيخلص وقتهم اللي جددولهم، بدنا نشوف شو بدهم يعملوا وشو في يعمل الجنوب بدونهم.
1: يلا أزمة جديدة.
0: مراي بموضوع العودة في عندي خبر، يعني 4 شبان فلوا من الضاحية الجنوبية لبيروت أول ما صار في اتفاق سمعت فين واختفوا. يعني ما بعرف إنه محمسين فوق الزوم، يعني أهلهم فقدوا الاتصال فيهم. 4 شباب كانوا رايحين للحدود، هن قاعدين بالضاحية الجنوبية لبيروت وبعد ما صار في إعلان عن وقف لإطلاق النار وما بيعرفوا شيء عنهم. في شابين تواصلوا مع أهلهم، في شابين عبقولوا هن كانوا نازلين لحتى يعملوا العروض وحركات قدام بمنطقة بمقابل الاحتلال الإسرائيلي واختفوا وما في أي اتصال بينهم. يعني قالوا من التنين اليوم نحن يوم
1: الخميس
0: ما بيعرفوا شيء عنهم. يعني هنا ورايحين يعني حتصوري على الموتويات تعطلت احدى الدراجات النارية، مش تعطلت، بطل عندهم بنزين لحتى يكملوا فيها. وكانوا عم بيحاولوا يعالجوا الأمر يعني شباب.

0: الشبان وصل عندهم عناصر من الدفاع المدني وحذرون قالوا لهم ما فيكم تنزلوا صوب وادي الحجير، اوعى تنزلوا لانه هنيك موجود الجيش الاسرائيلي بالمنطقه. لكن بحسب شهود عيان انه يعني هادي وجواد شبان الاربعه قرروا انه ينزلوا صوب الوادي، واكيد هيدا تصرف متهور، ما التزموا بتوجيهات الدفاع المدني. وقالوا هن قالوا انه بدنا ننزل نوقف قدام الجنود الاسرائيليين ويعملوا لهم حركات، فاختفوا كليا. ان شاء الله بيرجعوا لاهلهم
1: اكيد
0: ماشي بيكونوا سالمين. من اخبارنا المتفرقه بتعرف امبارح قلنا انه كان في لجنه الاديب الكبير امين الريحاني اللي حضرت من الولايات المتحده الامريكيه، وكانت عامله امبارح مؤتمر صحافي لحتى يعلنوا عن الاحتفالات الثقافيه اللي راح بتصير بمناسبة الذكرى 150 لمولد الأديب الكبير أمين الريحاني بضيعته بالفريكي. هو بنرجع منذكر أنه ولد سنة 1876. بارح صار المؤتمر الصحافي وحصلنا على كل البرنامج يلي رح بيصير بهيدي السنة. وشو حلو ميراي أنه رح بيكون في 14 فعالية 14 نشاط بتنظمها خمس جامعات فاتت على الخط، وأربع مراكز ثقافية ودارين للنشر. الاحتفالات رح بتبلش ببداية تموز وبتخلص بآخر كانون الثاني من السنة الجديدة 2027 تحديدا. بحسب البرنامج اللي وصلنا الافتتاح رح بيكون لتكريم الأديب الكبير أمين الريحاني ب 11 تموز بمناطق مختلفة، خصوصا بالمتحف الخاص فيه بضيعته بالفريكي بالمتن، ومكمل الاحتفالات وصولا لنهاية شهر كانون الثاني. أنا بدي حيي كل أهالي الفريكي يلي عم يسمعونا. كمان من أخبارنا المتنوعة قائد الجيش العماد رودولف هيكل بحسب بيان قيادة الجيش مديرية التوجيه عم يعمل زيارة كتير دسمة وقيمة لليونان، موجود باليونان، وحتى التقى بقائد الجيش اليوناني يلي أكد له أنه اليونان كمان حريصة على حماية استقرار لبنان وأمنه. وأكدت اليونان أنه مستمرة بمبادرات الدعم العسكري للجيش اللبناني بالمرحلة اللي جاية. نحن بدنا كل الدول تعمل مثل اليونان ومثل غير الدول يلي عم بتساعد الجيش اللبناني. بدي اختم ميراي بتقول انه زعلت كثير انه مبارح من بعد ما تجهز مسرح البترون مهرجانات البترون، وكنت قلت لك انه البترون بعد ما عطيوا جواب نهائي مبارح اخذوا قرار الحسم بالغاء المهرجانات للاسف. يعني انا هون بدعي البلديات قد فيها تعوض للناس اذا فعلا صار في التزام بوقف اطلاق النار، بغض النظر شو بده يصير بالجنوب و إذا أهلنا رح يقدروا يرجعوا بشكل كامل أو لا، بس على القليلة المناطق الآمنة ياريت عن جد منحضر هيك مهرجانات لو صغيرة من قريبه
1: صغيرة
0: من قريبه يكون. مش مثل كلها تكون مثل أعياد بيروت، أعياد بيروت حديث كل الناس على هالجرأة على شركتي ستار سيستم وتويوتو سي أنه كيف أطلقوا المهرجانات والافتتاح ب 16 تموز بالواجهة البحرية لأنطلياس النقاش، والختام رح بيكون ب 28 تموز. حفلات كثير مهمة مش بالضرورة بهيدا الحجم ميراي بهالمستوى،
1: بس يعملوا مهرجان
0: ينعشوا الضيعة. يعني عشنا فترة من الركود من التراجع لورا على كل المستويات. كمان هون هيك بدي كب أنت بارانتاز انه كمان نحن انا بدي احيي كل القيمين على مدرج ميروبة عنا، كنت عم خبرك تحت الهواء، لانه 99% رح بيكون في 3-4 حفلات اذا كل الامور ضلت مثل ما لازم لكبار النجوم. يعني
1: برافو
0: الصف الاول، يعني فينا نقول انه رجعت مهرجانات ميروبة الى سابق عهدها. اكيد ما بنقدر، انت عندك ذكريات حلوه وخبرتي على الهواء،
1: خبرتها 100 مره.
0: مدرج ميروبة السياحي هالمدرج يلي عنده تاريخ كتير كبير، والله يرحم يلي عمروه. المهرجانات رح ترجع مبدئيا ان شاء الله اذا كل الامور كانت مثل ما لازم رح نعلن عن 3-4 حفلات كتير كبار لنجوم من الصف الاول
1: ان شاء الله. شرب ان شاء الله.
0: بنختم مراي مع اخبار المونديال.
1: ايوه هون
0: المونديال بتعرف. اول شيء بدي بلش ان كثير الناس حكيوا انه وقت اللي ميسي حط ال شو بقولوا الهدف تسجل اول هدف وقت كانوا عم يلعبوا مع الجزائر بكى ومسح دموعه بيكمه بيكمل القميص
1: هلا
0: عم بقول ميسي انه هيدي دموع ما لها علاقه لا من قريب ولا من بعيد بالهدف او بالمونديال ما لها علاقه لهيئه هو كان عم يقطع بظروف شخصيه يمكن هو يمكن عائلته فحتى قال قبل ما بلش بالمباراه طلب منه الكل انه يصلوا له هيتو عنده ظروف خاصه مش هيك تاثر كثير وبكى بس مش بكى لانه سجل منه شيء جديد عليه ميسي اللي صار عمره تفاد عمره صار عمره 39 سنه وصار عنده رقم قياسي بعدد الاهداف المسجله بتاريخ كاس العالم 16 هدف
1: واو
0: مع انه امبارح خزلنا بمباراه البرتغال كريستيانو رونالدو كان لازم البرتغال يكون عنده حضور اقوى امبارح تعادلوا تعادلوا مع الكونغو عدنا على اعصابنا بس 1-1 مع الكونغو الديمقراطية انا كنت بتعرف نحن عم نلعب لعبة بس مش على المصاري نحن بالعائلة انه منتوقع بالكل مباراة فانا كنت حاطط انه اكيد البرتغال رح تربح اكثر على الكونغو بس للاسف يعني تعادلت 1-1 كولومبيا امبارح كمان فازت 3-1 على اوزباكستان اوزباكستان عم تشارك لاول مرة بالمونديال ومن بعد ما كولومبيا يعني من بعد ما ربحت على أوزباكستان ليش قلت كريستيانو خزلنا لأنه كولومبيا والبرتغال عم يلعبوا بنفس المجموعة وكون كولومبيا ربحت مبارح على 3-1 على أوزباكستان يعني هي تصدرت المجموعة يعني سبقت البرتغال
1: معقولة
0: كمان إنجلترا
1: مفاجآت
0: انجلترا فازت امبارح على كرواتيا 4-2 وغانا فازت على بنما 1-0
1: ايه حتى نسأل إليه مع مين
0: بحسه كل شوية بيطلع بالعالم مين؟ وراه مين؟ رح يقوم يلف حاله
1: ألمانيا لا قوم في البنون قوم عشان القلع
0: ميراي خلص وقتنا رح إذا بدك ننقل الربح لوقفة الساعة 9 بس أنت أكيد مكملة بعد عندك ربح كتير كان مع أبليكيشن سيرفي فايند الأبليكيشن اللي كتير مهمة
1: رائع
0: يلي إذا حدا بده يفتش على على خدمة معينة على وظيفة معينة بده طبيب بده نادي يمكن ليعمل سبور بده مطعم لغيصر بده معلمة بده ممرضة بده صيدلية كثير مهمة فكرتها رائدة سيرفي فايند اعملوا لها داونلود من البلاي ستور من الاب ستور من كل التليفونات فيكم تعملوا لها داونلود يلا بعد شوي رح تربحوا هدية قيمة كمان الامات يلي عندهم ولاد صغار كمان معك بعد شوي في ربح لازم يجربوا لأولادهم هالكوش الجديد اللي وصلت على لبنان البيبي لاند وغيرها من الجوائز بعد عنا كتير جوائز
1: ينطرونا على لطول
0: وعي غيروا الموجة
1: ملينا بقتت لي يترك الميكسر هلا ما عنا ألماني دقوا بالميكسر
0: إلي لا ملينا تركز على السواقة ممنوع تبعت واتساب هي وسيئة
1: يا الله اوكي ثانك يو شربيل بنشوفك الساعه 9 ونحن هيك يا الماني انت يلا طلعت
0: لحظه شوي عم يصلني خبر شربول بس لحتى اقول لك انه تمت عمليه سرقه سوبر ماركت عون بصربه سرقوا الخزنه بالليل وهلا الدرك مطوق السوبر ماركت وعم بيحقق بالقصه هيدي على زمة ما رح أقول الاسم رح أقول الاسم الأول جاك مرسي جاك على الخبرية البشعة بس أنه لأنه زودتنا بهيدي الخبرية انتبهوا يا عمي الله يعيننا
1: الله يعين يلا نحن إلى الكافي دو برازيل إن كنت برازيلي أو ألماني أكيد بدك تشرب كافي دو برازيل
2: خصم 15% هالأربعة والخميس؟ ايه 15% على كل شيء عند لوشاركوتيه. كاش باك 15% على كل الأصناف وبكل فروعة لوشاركوتيه. كلهم يعني كلهم.
3: بدك تبقى على اطلاع؟ نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعي جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
4: افتح ارباح شرب وشجع. بيبسي لتر وربع صارت لتر ونص. افتح قنينة بيبسي طلع تحت الغطاء لفرصة ربح جوائز عديدة مع فرصة اشتراك بسحب لربح سيارات. مع بيبسي الربح ملعبنا.
5: حسات ملك على عشور.
6: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
7: يا ويلي ملا شوط سن المونديال لنا ما حدا يناقش.
8: شو سكور؟
7: 1-1 بس مبين البوستاشن لنا
8: ما البوشينتو. شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
7: يخسروا وبيشبعوا خسارة. شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
8: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
7: بدنا يرجع المونديال يورو السامبا.
8: السامبا قال لك هو دفك انزا بيعرف
9: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني.
8: طب خبرونا شو بصير. ايه
7: ما قلنالك ركب كيبل فيجن.
10: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان. اشترك هلا ابتداء من $95. اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb. كابل فيجن كاس العالم لكل العالم.
8: لك ايه ولك يسلم يا بطل.
6: مهرجان اعياد بيروت بيقدم ملكة الاحساس اليسا. موعد السنوي المنتظر 3-28 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
11: عيشانك أحلى سنين في العمر غير العين.
6: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
11: حبك مثل بيروت.
6: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
12: نعرف قدي بدها جرأة تبلش قصة جديدة تحافظ عليها وتستمر فيها، تأسس بيت، تشتري سيارة جديدة، أو تزيد على حياتك إنسان وتتحمل مسؤوليته، ولد، حدا من عيلتك، أو موظف عم بتكبر في فريقك، ومعهم كلهم تحافظ على صحتك وتهتم فيها. وكل قصة لا تكفيها بأمان بدك تأمنها. روك ميوتشول إنشورنس منحمي قصصكن.

الله يا عبد الله الكوراني، شو قال عبد الله يا عمي؟ شو قال عبد الله؟ على طول على طول على الإذاعة. بدي خبر المستمعين هلا، يلا كلكم ناطرين سيرفي فايند. أنا نزلت هاي الابليكيشن هيني جدا، يعني إنه كل واحد منكم في نزلها، وبدي منكم انه تنزلوا هالابليكيشن اسمها سيرفي فايند على من الاب ستور او من البلاي ستور. هلا بتسجلوا دخولكم عليها من خلال ساين اب اكيد، وبصير فيكم تفتشوا عن اي خدمه بدكم اياها، وبتبين عندكم من الاقرب للابعد فظيعه. يعني مثلا تقلكم شو إنه بدكن، بتلاقوا مطاعم، محلات، مؤسسات، مكاتب، مهندسين، أطباء، ممرضين، صيدليات، نوادي رياضية، أفران، جمعيات، فنون، معلمات، ولك شو بدكن بتلاقوا، بتسهلكن حياتكن. يعني فورا ما بتسألوا، ما بتعودوا تسألوا فلين وعلتين إنه بدي مثلا معلمة، أو بدي شو بعرفني مطعم، بدي محل، بدي فورا بتنزلوا وبتنزلوا الابليكيشن سيرفي فايند، وبتلاقوا بكبسه زر اللي بدكن اياه. وهي ابليكيشن سيرفي فايند بتضم حوالي 346 نوع خدمات موزعين على 22 فئه.

تعملوا لها داونلود لأنه عم نربح المستمعين كل يوم شيء كتير حلو، هيك بتوفروا وقت وجهد وبتصير كل الخدمات قدامكم بكبسة زر. رح أعطيكم رقمهم إذا بدكم تحطوا إعلانات على الآب، فيكم تتواصلوا معهم على هيدا الرقم 70 أو 71 10 77 06.

0: هلا ما فينا يعني مش معقول ما نربح المستمعين، لازم لازم لازم. السؤال بدي منكم جاوبوني على 01-322-1000. السؤال: كم نوع خدمة موجود بتطبيق سيرفي فايند؟ رح أعطيكم 3 احتمالات: أكثر من 100، أكثر من 200، أكثر من 300. كم نوع خدمة موجود بتطبيق سيرفي فايند؟
1: يوم خيب أمل بس بتضلك غالي.
0: أما الجائزة سيرفي فايند بتقدم قسيمة بقيمة 40 دولار تقدمة سيستم تكنولوجي إكويبمنتس بدبي. طبعا إذا ما بدكم معلومات أكثر عن المحل صرتوا تعرفوا وين بتلاقوا، أكيد على سيرفي فايند.

0: يلا معنا اتصال. الو
1: بونجور.
0: بونجور،
1: كيفك مدام ميراي؟
0: انا منيحة ميرسي. مين معي؟
1: لازم تعرفيني من صوتي، انا كل يوم بدق لك وبسمعك
0: حبيبتي. لانه
1: حبيبتي بيرنا انطون.
0: بيرنا، كيفك يا بيرنا؟ شو اخبارك؟ دايما بتحكينا
1: بتصير منيح
0: حبيبة قلبي، تسلمي لي. ميرسي يا بيرنا. نزلتي الابليكيشن سيرفي فايند؟
1: هلا بقول لابني بيزبط لي اياها.
0: لا بدك تنزلي، لا لانه بتخفف الدوران والاسئله، عرفتي؟ بتفوتي شو بدك، مثلا انت قاعده طالع عبالك مطعم ما بعرف شو، بتفوتي على الابليكيشن بتلاقي كل المطاعم موجوده، بتاخدي رقمهم مثلا، بدك تعرفي وين هن او اي شيء بدك اياه بتفوتي على سيرفي فايند. اوكي، خليني لكن اسالك سؤال، كم نوع خدمه موجود بهالتطبيق؟ اكثر من 100
1: وطلوع
0: 300. اكثر من 300. برافو بيرنا، ربحتي معنا قسيمه بقيمه $40 تقدمة سيستم تكنولوجي اكويبمنتس بدبي. اوكي، اهلا وسهلا فيكي والف مبروك. طبعا مستمعينا، بدي اذكر كل المستمعين انه اذا بدكم تتواصلوا مع سيرفي فايند بس بدكم تتصلوا بهيدا الرقم، عندهم 2 كود 70 و 71، الرقم هو 10 77 06.

قالوا إلا أنت ألمانية لكن تعي عادي حد إلي يعملوا شو بيقول إكيب لوحدكم لأنه نحنا لوحدنا.

مالك يا جد، انت كمان الماني شو بكن؟ اذا انتم مع الالمان احكوني شي كلمه الماني بشرفكن. بدي شوف اللي عايشين بالمانيا والالمان هن مع المانيا.

0: تقليد كتير حلو خبرتنا عنه بنتي امبارح، تقليد سنوي بهولندا بيشاركوا فيه آلاف الولاد مع أهلهم، بيمشوا بين 5 و10 كيلومتر لأربع أمسيات متتالية، يعني أربع أيام كل ليلة، إنه ليلة بمعنى لأنه ولاد بدهم يمشوا يعني بعد الظهر إذا بدكن، بيمشوا والخبراء بيعتبروا انه هيدا النشاط البسيط من الاسباب اللي بتساهم بارتفاع مستوى السعادة والصحة النفسية عند الاطفال الهولنديين. الفكرة شو انه المشي مع اهلهم وبيشوفوا كل الناس ماشي على الطريق بسكون وهدوء وجمالية، جمالية هولندا مش طبيعية، مش طبيعية، سهول الورد اللي بتشوفوه مش طبيعي، الوان اللي هادين ولي باردين ولي اكيد يعني انه عايشين بجو، شو بدي اخبركن يعني، اول شيء سقعة انه دني عندهم ما معقول، بس بتشوفهم هادين ما في صوت ما في زمور ما في شيء، رائعين. بتعرفوا انه المشي بيصير مناسبة اجتماعية اكتر مما هو رياضة، لانه هيدا تقليد سنوي كل سنة بيعملوا اربع مشي، هيدا هو بس بيظهروا الناس مع أولادهم بيمشوا، مع أنه كل النهار بيمشوا شي على البسكليت شي ماشي، بس هيك بيعملوا أشياء تي موهو تي يعملوا أشياء حلوة للولاد، تي يتعلموا أنه المشي حلو رياضة للصحة للنفسية لل فظيعين، وبيحضروا له بيحضروا له أيام وشهور قبل ما يصير.
1: بركض وراكي وما بوصل، بركض
0: ايه والله برافو، اني بركض وراكي مش بمشي، ركض.

مستمعين إيش اللي بدش يعني بحبك والله. قال أنا طول عمري مع ألمانيا. هيدونا عم تحكينا من جيرماني. قال أنا طول عمري مع ألمانيا حتى قبل ما أدعس أرضن ورحتي على ألمانيا.

0: رايح عشية، قلت أنا يا الله طالع بالي هيك شي جبنة طيبة لبنة طيبة. بتعرفوا نحنا عشينا وترويقتنا إنه هاي الترويقة اللبنانية، يعني شوية لبنة شوية جبنة، بس بدك اياهم طيبين يعني، لأنه ما بتاكل إلا لبنة وجبنة. لذلك عندي بالبراد المنارة ديري، قلت أنا بدي أفتح جبنة معزة. يا لا لا لا، فتحت العلبة اللبنة، اللبنة المعزة، لأن أنا بأكل معزة، عندي انتوليرانس على الجلوتين. ما بقدر إلكن شو يعني. أول شي حسيت حالي بسهل اللي بقى عم قاعدة بها الأرض وبها الجل وعم بأكل شي بياخد العقل. بدي منكم تجربون، كتير طيبين، بعدين يعني بتحس عم تاكل شيء طازة، لأنه بيوصلوا لكم منتجاتهم الطازة مباشرة لعندكم، يعني بيعملون اليوم بيوصلون اليوم. ما في مواد حافظة، كلها معمولة 100% من الحليب من دون زيوت مهدرجة وجلوتين فري. مرسي بوكو المنارة ديري. أو ما في نسبة الملح كتير قليلة فيهم، ما في داعي تغسلوا الجبنة قبل طبعا يعني. مثل ما قلت لكم الطلبية بتوصلكم خلال 24 ساعة بنفس النهار تصنيعها، وبتوصل كلها بيفانيت مبردة، وبس تمشي الفان انتو فيكن تتبعوها، بيبعتوا لكم مساجات وبيقولوا لكم وين صارت الطلبية. كلها فانيت مبردة بتوصل لعندكم مسقعة اللبنة والجبنة واللي بدكن اياه. هلا لي طلباتكم فيكن تطلبون على هيدا الرقم 76 436 954. هلا كلفة التوصيل دولارين بس يعني، ومجانية للطلبات الفوق $35. طبعا شي عم تاكل شي لقمة بقاعية أصيلة ما بتشبه غيرها. إذا بدكن تطلبوا من المنارة ديري فيكن تطلبوا على هيدا الرقم 76 436 954.
1: خصم 15% هالأربع والخميس؟ ايه 15% على كل شي عند لوشاركوتيه. كاش باك 15% على كل الأصناف وبكل فروعة لوشاركوتيه كلن يعني كلن.
2: افتح ارباح شرب وشجع، بيبسي ليتر وربع صارت ليتر ونص. افتح قنينة بيبسي طلع تحت الغطاء لفرصة ربح جوائز عديدة، مع فرصة اشتراك بسحب لربح سيارات. مع بيبسي الربح ملعبنا.
3: بدك تبقى على اطلاع؟ نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق، وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
4: بصراحة هيدي أول مرة بحي.
5: مهرجان أعياد بيروت بيقدم النجمة عبير نعمة.
4: ولا منحف ولا منحف.
5: بليلة ما بتنتسى 16 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
4: بركي ما خبني حدا، بركي ما رجعت حبي.
5: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
6: سيتيتي Le festival Beirut Holidays 2026 vous donne rendez-vous avec un artiste d'exception. Ibrahim Maalouf présente TOMA, Trumpets of Michel-Ange, volume 2. Le 25 juillet, au Waterfront Antelias Nakache, vivez une soirée unique entre jazz, émotion et virtuosité. Ne manquez pas l'un des événements musicaux les plus attendus de l'été, le 25 juillet au Waterfront Amtelias Nakash. Réservez vos places dès maintenant sur Ticketing Box Office. Khaled.

0: مستمعينا للقاءنا، ما رحنا محل، نحن بعدنا هون باستديوهات أغاني أغاني. وين بدنا نروح؟ وين بدنا نروح؟
1: عغيابك مش مضطرة، عزمني على قهوي مرة.
0: يا حمال يوم 18 حزيران 2026، ما بدنا نحكي عن السنين لأنه السنين عم تمرق كمان بسرعة، بس أنه مش معقول. مبارح كنت عبالكم اليوم 1 حزيران، شو هيدا؟ أكيد هلأ الجيبة فاضية، يعني واحد بده يمرق يعبي بنزين، هلأ صار بيعبي $5 $10 هيك، يعني أنه بدك تشتري شيء من السوبر ماركت بتفوت تشتري غرض واحد لا غير، يعني لا أكتر ولا أقل. حتى ما بتاخد الكادي معك، بتقول أنه لشو بدي إياها، خليني أخد غرض واحد. لا بني جبني المنارة ديري. بدي أقول لكم شغلة، أنه أكيد كتير أساسي هيدا الشيء أنه يكون الواحد معه مرتاح تقدر يعيش مبسوط. ما بدنا يعني نحن ما بنطلب أنه نعيش معنا ملايين من الدولارات، لا، بدنا بس مصرياتنا، بس عطونا تبعولنا. هلا بيعطونا شوي شوي، بس أنه لا، ما أنه ماشي الحال. طب أنا بدي أشتري سيارة، شو بعمل؟ بقول لك خد لون. قال ما بدي أخد لون، أنا عندي مصاري عندكم. يلا بلا ما ننق وبلا ما نعصب حالنا، خلينا نروح أنا وياكم إلى شيء حلو كتير مع تارجت فود. أكيد الربح دايما موجود معنا ومع تارجت فود، وهالمرة مع فريش اند سموث باكت وايبس. قديش في أشياء صارت أساسية بحياتنا وما بقى ننتبه قديه هن مهمين. يعني مثلا منلمس 100 شغلة بالنهار، بينتقلوا الميكروبات علينا بلا ما نحس، بس محرمة وحدة صغيرة كفيلة تخلينا نكمل نهارنا براحة وبنظافة. حلو، ريحتها منعشة، بتنظف بلحظة، وكل هالشي من منتج لبناني من قلب البيت.
1: شو اللي ردك على
0: وتارجت فود دايما بيعرفوا شو منحتاج. سؤالنا لليوم تتربحوا معنا، شو أول شي لازم تدبوا بس تطلعوا من البيت؟ أهين من هيك؟ يلا اتصلوا فينا على 01 300 22 000.

0: اتصال. الو
1: الو بونجور.
0: بونجورين، اهلا وسهلا، كيفك؟
1: منيحة، انت كيفك ميراي؟
0: انا منيحة ماشي الحال.
1: شو
0: مرسي حبيبتي، شو اسمك؟
1: تانيا سرحان.
0: تانيا
1: سرحان،
0: اوكي، اهلا وسهلا فيك يا تانيا. اجمالا بتستعملي الوايبس بالبيت بالسياره بتستعملي
1: للولاد بالمدرسه؟
0: اوكي برافو. ايه حطي لهم هول الباكيت وايبس بالشنطه. اوكي شو لازم اول شيء تضبيه بس تطلعي من البيت؟
1: الوايبس.
0: برافو، بس مش اي وايبس، ها
1: تارجت
0: ايه الفريش اند سموث، اكيد شارية منهم بس مش عارفة انه هو لا تارجت فود. اكيد. اوكي تانيا، ربحتي معنا، الف مبروك. بدك تتصلي بشركة تارجت فود لتستلمي جايزتك. اوكي
1: مرسي بوكو، بونجورني.
0: اهلا وسهلا، بونجورني، باي باي.
2: انت مغرومة طبعا، قصة محسومة قلبي
0: بتعرفوا انه انا بالسيارة ما فيني استغني عنهم، لانه اوقات بوقع قهوة، اوقات بنظف شوي السيارة بالوايبس فريش اند سموث بيعقدوا، بعدين ما بيتركوا، بينشفوا دغري على الايدين وعلى اي شيء بتنظفوا، كتير مهمين. يلا تانيا، بدنا نقلك انه ربحتي معنا اكيد من تارجت فود، بدك تتصلي بالشركة بعد الساعة 10 على 01 901 702.

بقى مع تارجت فود هالمرة رح ننتقل للرايس كيكس يلي كل الناس بتحبون أكيد رح تحبون أكتر لأنه صاروا ثين كورن كيك. يعني نحن بس ناكل رايس كيكس منحس أنه شوي سميك الكورن كيكس. هلأ عملوا شيء كتير حلو تارجت فود, جايبين ثين كورن كيك ورايس كيك هيمالاين سولت موجودين بكيس فيهم 3 أو 4 حبات, يعني سينجل سيرفينج. تفتح وحدة وين ما كنت, أكيد فيك تستلز مع هيلث أب وين ما كان. خالي من الجلوتين, هو بابت مش مقلي, يعني أخف خيار وصحي أكتر. ماشي 3 حبات من هيدا الرايس كيك في 60 سعرة حرارية, 3 حبات. يلا بدي اطلب من المستمعين اللي بحبوا يربحوا معنا يتصلوا فينا على 01-322-1000 من دون اي سؤال. يلا بمجرد تتصلوا فينا رح تربحوا فورا من تارجت فود.

0: متى بطرس بياكل رايس كيك وما بجيب له الا هيلث اب اكيد بعقده خفيف مقرمشين يعني وخصوصي للترويق الصباح وما في كالوريات يعني هيدا ما في خوف بعدين سناك خلال النهار بس جوع شوي مثلا بدك شيء هيك خفيف تاكله او حتى عشا خفيف بالجامعة بالمدرسة بالبيت بالشغل وين ما بدك
1: بنت الشلبية عيونها لوزية حبك من قلبي
0: والأهم انه خالي من الجلوتين هيدا كتير اساسي لانه في ناس كتير ما فيها تاكل جلوتين يلا معنا اتصال الو الو
2: الو
0: بونجور اهلا وسهلا مين معنا
2: ايفان
0: إيفان شو عائلتك؟
2: فاضل
0: صادر؟
2: فاضل
0: فاضل أوكي كيفك يا إيفان؟
2: الحمد لله شكر الله أنت كيفك؟
0: الحمد لله منين عم تحكينا من أي منطقة؟
2: من جونة
0: من جونة قديه بتسمعينا؟
2: كل يوم
0: كل يوم ايش هالسؤال يا ميري عم تسمعي معقوله عم تساليني اهلا وسهلا فيكي على كل ايفان من دون اي سؤال ربحتي معنا مجموعه كتير حلوه من تارجت فود بس تستلمي جايزتك بدك تتصلي قبل اوكي
2: ميرسي
0: اهلا وسهلا باي باي يا هلا باي ألف صحتين لكل المستمعين اللي بيربحوا معنا مع تارجت فود أكيد كل اللي بيربحوا تيستلموا جوائزهم بدهم يتصلوا بصفر واحد 901-702 أو 703
1: ما عاد بدي انطرك يا ليل يا ليل ما في لزوم الصرك يا ليل يا ليل
0: شو رندا شو عم تقليلي كسرولة لتسلقي أربع بيضات ب 24 دولار معقول؟ مش غالية 24 دولار شو يعني هلا إذا كانت ماركة مهمة ألمانية مثلا ألمانية مش برازيلية ايه بدها تكون هالقد لازم يعني خصوصا إذا كانت هالكسرول ألمانية بس انه ايه طبعا يعني إذا كانت مارك مهمة وهيك ايه أسعارهم هيك يعني

شو هالغلا؟ اكيد يا مونيك، يعني شو بدي اقول لك، انه عم تقلي رحت على السوبر ماركت انه اشتريت غراضين، هيدا حديث اللبناني صار كل يوم، انه عم رحت على السوبر ماركت بدي غراضين، وكحش تحكوا شو غراضين؟ بتاخذ لك علبه لبنه، شقفه جبنه، ربطه خبز، بتاخذ لك شويه زيتون، شويه طيب اكيد بيطلعوا ب 40 وب 50 دولار يعني. بس الغلا انا مش عم بقول انه منه غلا، لا لا، انا مثلكم يعني بفوت على السوبر ماركت بجن بخوت، انه بتقلي مثلا 50 60 70 دولار، بقول باردون شو اخذت يا عمي؟ بتصير تحسبهم براسك انه معقولة هالقد طلعوا؟ ايه لا، ما بعرف الناس كيف عم تدبر حالها، شو عم تعمل، هيدا حكي يومي قديم جديد، هم قديم جديد عالناس، يعني ما رح تتغير الاحوال، مش معقول.

0: مستمعينا كتار راحوا عند جولوري وهيبة بساحة جوني جنوا جنوا جنوا جنوا.
1: شو لابقلك هالفستان؟
0: يعني عاملين أفريت بي وهيبة جولوري شي بياخد العقل أكيد لكل المناسبات، لأول قربانة، نيو بورن، محابس، للعرسين. بس عاملين أوفر صليب مع سنسلي $15، عاملين بلاكيت للولاد، لأنه بتعرفوا بس نيو بورن بدك تهدي بلاك، بدك تهدي سنسلي صليب شي، عاملينهم ب $25 $30 كتير حلوين، وأكيد بيجددوا من عند وهيبة جولوري. حلق ولادي مثلا ب $25، بلاك ب $30، أكيد ولادي أحلى هدية الذهب من مجوهرات وهيبة. أكيد بيجيبوا تصاميم تليانية وذهب تلياني وكمان محلي، وعند مجوهرات وهيبة بيشتروا منكم الذهب المستعمل. روحوا لعندهم على ساحة جوني 29 سنة وهن رائدين بصناعة واستيراد الذهب. هلأ فيكن تتواصلوا معهم بالواتساب على 03-87-02-88. يفتحوا كل يوم من التنين للسبت من 9 الصبح للـ7 المساء. وهيبة جولوري بساحة جوني 03-87-02-88.
2: Zarur Club is the perfect destination to relax and unwind. Enjoy a comfortable stay at Le Grand Chalet Hotel. Take a dip in the heated swimming pool and savor the exquisite dishes prepared by our Chef Alberto. Breathe in the fresh mountain air with a hike through nature, or enjoy a boat or pedal boat ride on our famous lake. And don't miss the FIFA World Cup matches on the giant screen at Z Lodge, or dance the night away at Frozen Cherry. For more information, call 03-53-22-55. Zarur Club, your destination all year long.
3: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الأخرس.
4: زي الليل بحكولي عنك إنك أنت دايما
3: بليلة شبابية استثنائية 18 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
4: المهرة بتعرف خيالة يا مليالة.
3: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان
4: غالبا.
3: تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
4: بعدك طم ببالي وبخيالي غالبا.
5: كل العصايد من حنا
3: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
6: لو غمضتن عيني ومشي
3: بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
6: ممكن يتغير حظي ويتبسم لي شوي.
3: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
7: قلبي ده قلبي ده.
3: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.

0: صارت ستة.
1: في هالأيام المليانة ضجة وأخبار بشعة وحرب، حتى الأخبار السياسية يا ويدي شو بتوجع الراس. فتشوا دايما عن فسحة أمل.
2: أنا عندي أصحاب مع كل اختلاف انتمائنا السياسي أو طائفتنا، بس نحن بنحترم بعضنا.
1: ميلينا بتختار الأغاني بكل عناية.
3: هلا عم نحضر حالنا تروح مشوار.
4: نشتورة عم بسمعك طالع راس بعلبك.
1: المسافات بعيدة كتير، بس أغاني بتقرب المسافات.
5: معك سمن للدنمارك.
1: يلا وعيوا أهلنا بدول العالم.
6: رجعني على لبنان.
1: بدك يعمل لبنان كله حلو بالإذن من كل إخواننا العرب اللي عم يسمعونا.
6: ولصور شو مشتاق.
1: يا حرام عصور، شو عملوا فيك يا مدينة التاريخ؟ شو عملوا فيك يا صورة؟
0: صارت ستة مع شرب السعادة من التنين للجمعة 6:15 قبل الكل مباشرة على أغاني.

0: شربل باستديوهات أغاني أغاني أكيد حامل معه كل الأخبار. هاي شربل.
1: صباح النور ميراي.
0: صباح الخير
1: لكل المستمعين.
0: أهلا وسهلا فيك.
1: مرسي.
0: إن شاء الله تكون أخبارك مثل وجهك حلوة.
1: إيه المنور اليوم. إيه. تعرفي ما رح أستحق أقول إنه حطت
0: جليمور.
1: دهنت جليمور.
0: أكيد دهنت.
1: قلت بدي عن جد بدي اجرب لانه هذا اليوم حطيت كل الناس يقولوا لي شربل ليش وجهك هيك عم بيضوي تضوي
0: كثير كثير مش معقول. رائع.
1: عم بستعمل شيء
0: ما خليت حدا ما خبرته.
1: قال لي زياد خوري اللي هو جاب جليموري هو مدامته سهاد على لبنان وعلى الامارات وعلى
0: السعوديه
1: كل المملكه العربيه كل اذا بدك الخليج العربي. قال لي استعمل بعت لي لانه ثلاثه في واحد بحط هيك بالنهار يعني بس أظهر. قال لي بس كريم كيف كريم بتحطي لإيديك أو هيك وعلمني. قال لي عملهم شي هيك برم يعني مش تحطهم وتنزل نحت وعم يعطوا نتيجة
0: رائعين.
1: ايه بتحس انه هيك وعاية ومصحصحة ووجهك عم يضوي تضوية.
0: بدي اقول لك كل المستمعات اللي بيحبوا البرونزاج يستعملوا الكاروت تانينج اويل بعائد بيعطي شفت لونه.
1: ولكن انا طبيعي برونزاج طبيعي.
0: هيدا من الاضاءة هون بالستوديو.
1: كأنه بالتلفزيون.
0: ايه.
1: ميراي كنت عم تحكي عن مجوهرات وهيبة وهيبة جولري بساحة جوني. تعرفي على سيرة الذهب ذهب مكمل يعني مكمل هيئته ومساره الصعودي التصاعدي.
0: لا
1: إن شاء الله إذا بدك ما يضل هيك لأنه بس الناس ما تعطى الهم يعني تروح عنده هيبة جولري بساحة جوني بحسوا حالهم بعالم تاني يعني كنت عم تحكي شو قديل
0: ولك الحلقة $35
1: الحلقة الذهب للولاد $25 ليش الصليب يعني خرج هدية للأول أربانة لأن بعد في كتير بالمناطق الجبلية بيعملوا الأول أربانة بالصيفية
0: شو لك
1: قديل $15 أو 25 صليب
0: 15 صليب
1: شي ما بيتصدق. تعرفي كنت عم بقرأ شغلة لرئيس قسم الأبحاث ببنك عودة دكتور مروان بركات عم بقول أنه من وراء الحرب الأمريكية الإسرائيلية كان الذهب انخفض تقريبا وصل لحوالي 20% حتى يوم الجمعة الماضي من لحظة اعلان الاتفاق بين امريكا وايران من نفس اللحظة تغيرت الصورة تماما مع الذهب. ارتفع سعره حوالي 5-6% من وقت الاعلان عن هالاتفاق. وعم بقول دكتور بركات انه في ترجيح باستمرار الصعود بالفتره المقبله.
0: حلو.
1: بس انا بقول للناس ما تعتلوا هم بوجود مجوهرات وهيبه بساحه جوني. اوعى تعتلوا هم.
0: اكيد
1: روحوا لعندهم اوعى ما تقولوا لهم انه جاي من قبل اغاني
0: يا
1: اغاني اوعى. شوفوا صاحب المجوهرات استاذ سمير وهيبه كيف بيسقبلكم
0: بجنن كثير مهضوم.
1: مراي امبارح رئيس الامريكي دونالد ترامب

0: النار بده ينطبق على الكل. والمطلوب من إيران بالاتفاق لجم حليفة حزب الله بلبنان، وقال بحال هاجم إسرائيل رح بيكون عندها كامل الحق والحرية بالرد ومهاجمة مصدر التهديد. مشان هيك بدنا حل فينال، حل نهائي، لأنه ما قلنا جلادة بقى نرجع نفوت بحرب جديدة، خلص بكفة. عطيناهم فرصة 40-45 سنة، صار الوقت هلأ لدولتين، شئنا أم أبينا. إسرائيل هي دولة فارضة حالة، الفلسطينيين هن سلمون أرضهم، نحن ما خصنا نقعد نحن بلبنان نتابع أمورنا، نشوف كيف بدنا نشتغل على ازدهار هالبلد بقى، حيش يوم بيلنا بفلسطين ويوم بيلنا بإيران ويوم بيلنا باليمن ويوم بيلنا بسوريا. خلينا نقعد نفكر بحالنا كيف بدنا نشتغل على هالبلد لحتى يرجع يعمر أفضل من الأول. دولتين عندهم كيانهم، إن كان لبنان أو إسرائيل، هني عم يتفاوضوا مع بعضهم. أكيد بمباركة أمريكية ما في مهرب منه، هيدي أعظم دولة بالعالم. فالمهم يا رب أنه إن شاء الله الحزب بلبنان بيدعم الدولة اللبنانية لحتى تستعيد الأرض ولحتى الناس يرجعوا لأرضهم. ممنوع بقى الخطابات يلي بترجع بهيك بتولع الأجواء وبتشرد أهلنا من جديد وبتدمر البشر.
1: حرام والله حرام والأرض.
0: بكفي بقى.
1: ايه حرام.
0: تعرفي ميراي عم بقرأ شغلة بس ان شاء الله لقيها، عم شوف انه بعت لنا يعني عن موضوع الحجوزات، يعني بدنا ترجع تعمر
1: حجوزات، شو
0: تعمر السياحة، حجوزات الطيران يعني بسبب الحرب لحديت هلأ يعني ما في شيء يعني من وقت اللي صار في اعلان عن اتفاق السلام المبدئي بين الولايات المتحدة الامريكية وايران، يعني ما في فرق بحجوزات الطيران من لبنان وحتى من عدة دول إلى لبنان. عم بيقولوا القيمين على هيدا الموضوع أنه جداول الملاحة الجوية بعد على حالة وناطرين شو بده يصير. هيدا الكلام بيبين لرئيس نقابة أصحاب مكاتب سياحة والسفر السيجان عبوة، تحياتنا له، يلي قال أنه الحجوزات حتى هلأ مقبولة شوي لكنها ما وصلت إلى المستوى اللي كانت عليه بالفترة ذاتها السنة الماضية. وعطي أمثال مثلا ميراي، حتى الشركة الوطنية شركة طيران الشرق الأوسط بعدها يعني جدول رحلاتها بعده متراجع، ما رجع إلى طبيعته مثل ما كان بفترة قبل الحرب. وعم بقول انه دي مبين بحسب ما بلغوه شركة طيران الشرق الاوسط انه من هلأ حتى نهاية حزيران باقي على حاله، يعني ما رح يرجع الطيران الى شكله المعتاد. رح اعطيك مثل
1: حرام
0: مثلا الميدل ايست، ميراي كانت يعني بعدها هلأ عم تنظم رحلة واحدة الى دبي بدل رحلتين، قبل كانوا رحلتين بالنهار. وكمان نفس الشيء بالنسبة لطيران الامارات، بعد عم بتنظم رحلة واحدة إلى بيروت بدل رحلتين بنهار. يعني بدنا ترجع الحياة. حتى عم بقول السيجان عبود إنه الحجوزات بعدها أدنى من القدرة الاستيعابية بكتير لشركات الطيران، علما إنه هناك طلب ملحوظ على شراء بطاقات السفر، يعني عم نحكي الإيكونومي يعني كمان ما في كتير طلب عليها. وإن شاء الله يعني إن شاء الله يا رب بترجع حجوزات طيران 100% وبتصير الشركات الطيران إن كان الميدل إيست أو غيرها بيرجع بينظموا رحلات إضافية
1: إن شاء الله
0: حتى تعمر عنا شوي بالصيفية.
1: الصيفية بس شوي.
0: تعرف يعني ميراي قبل ما فوت على الستوديو كنت عم بتصل بساعة النائب نعمة فريم مرد، وقلت له لزميلنا إلياس إذا رجع اتصل نائب نعمة فريم حولنا يدغري على الهواء، كنت حابب أحكي معه بس كان بنص الاجتماع اللي قطشنا عن الاجتماع لأنه أنا مثل بضل كابس بالتليفون ما بوقف وقح. فبدأ له يعطيه العافية عن جد. امبارح أول رحلة ميراي، شو حلو كان بين لبنان ولارنكا، يعني رجعت الحياة لمرفق جوني.
1: ولكن عزمنا مرح
0: هالمرفق يلي عرفت كان رجعت له الحياة يلي كان مهمش بالسنوات الأخيرة، رجعت له الحياة. مشكور الأستاذ نعمة فريم وكل يلي سعيوا لهيدا المشروع، وأنا بدي وجه تحية لرجل أعمال الأستاذ مرعي أبو مرعي يلي عن جد حط بخرته بتصرف مرفق جوني. يلا إن شاء الله قريباً منجرب البيخرة ومنخبركم عن الرحلة بين لبنان و

0: قبرص.
1: مهمة هاي
0: ها؟ أكيد أكيد.
1: منفص بعدين، منفص للناس.
0: ميراي اليوم على الساعة 12:30 الظهر الهيئة العليا للإغاثة رح تستلم الدفعة السادسة من المساعدات من الأردن. هالدفعة السادسة بتضم 19 شاحنة من الكبار، شاحنات سفر، رح توصل تقريبا حوالي الساعة 12:30 إلى معبر المصنع الحدودي، حملة مع مساعدات. رح بيكون باستقبالها السفير الأردني وليد عبد الرحمن حديد والأمين العام للهيئة العليا للإغاثة العميد بسام نابلسي وأكيد وفد رفيع من البلدين، يعني من قبل الأردن من قبل لبنان.
1: أوكي.
0: تناخد بس نشف ريقنا تنشرب كافي دو برازيل.
1: يلا صحتين وهنا بتصحصح أكتر.
0: صحيح. ميراي مش معقول شو هالكافي دو برازيل. عن جد وين ما رحنا وين ما جينا بيكون الكافي دو برازيل حاضر. وقديش منبسط انه صرنا نفوت عند ناس اصدقاء وقرايب صاروا بيضيفونا.
1: مزبوط.
0: كافي دو برازيل. ميراي يعني من تداعيات الحرب كمان وانعكاساتها السلبية، مثل صغير يعني بأربع أدار كان بعز انطلاقة الحرب لأنه هي بلشت بالدين أدار، كان اليوم العالمي للبدانة. بتعرف أنه في مدارس حتى كمان نقلت عيد الأمهات عملوه هلأ من جمعتين ثلاثة قبل ما تيختموا
1: لأنه مزبوط.
0: كانت الحرب. اليوم العالمي للبدانة هو جمالا بأربع دار، بس اليوم الجمعية اللبنانية للغدد الصماء والسكري والدهون بعتولنا أنه اليوم عاملين مؤتمر صحافي بنقابة الأطباء بفرن الشباك حول موضوع البدانة تحت عنوان الحوار الوطني حول البدانة، إذا بدك الشعار من التوعية إلى العمل. فإن شاء الله بترجع كل هالمؤتمرات الطبية اللي بتميز لبنان بترجع إلى يعني بترجع لنشاطها السابق. كمان قبل ما نختم ناخد اتصال خلينا إلي سنترال مشغول. وزارة المالية ميراي مددت مهلة التصريح بضريبة الدخل حتى 30 حزيران. عم نحكي عن التصريح السنوي بضريبة الدخل عن الأعمال لسنة 2025، كانت هي آخر مهلة نهاية أيار ب 31 أيار، بس وزير المالية أعلن أنه مددوا حتى نهاية حزيران، يعني بعد عندكم كم يوم لحتى إذا بدكم تصرحوا قديش مطلعين مصاري. يا ريت بخلونا نصرح قديش سرقيننا كمان، مش بس
1: يا حرق لك. ليش عم بيضلوا هالمصاري معنا يا عمي؟ سأل هلأ مين بعد ما قدي معكم جايبتكم
0: بدل التصريح عن ضريبة الدخل انه تصريح قديش عم بيضاينكم معاشكم مثل ما
1: ايه والله.
0: وهلا عم تقدروا تتأقلموا مع التضخم المعيشة ومع الغلاء ويعملوا لنا مقارنة نروح نصرح عند الدولة هيك تعمل هي الستاتستيك مباشرة مع الناس، تنزل لعند الناس تسألهم قدي انت معاشك، قدي عم بيضاينك، عم تقدر تدفع فواتير الكهرباء فيه، عم تقدر تدفع فواتير المدارس. ويا ويلي شو ناطر الأهالي بالمدارس الخاصة
1: كتير.
0: يا ويلي شو ناطركم، الله يعينكم. عم تقدروا تدفعوا فواتير الموتور، فواتير المي 16 مليون ومدري قديه بالسنة.
1: نعم.
0: عم تقدروا تدفعوا فواتير التليفونات كله بالدولار صار.
1: امبارح
0: ما حدا سألين عن
1: المواطن مراي. امبارح عم تحكيني بتقربني يعني عم بتقلي بدي حط ابني هلأ 3 سنين عمره سجلته بالمدرسة، قال بدهم 650 دولار تسجيل
0: وقصة
1: 4000 دولار.
0: الله يعينهم.
1: بوتي
0: جاردان. الله يعينهم.
1: شو هيدا؟
0: الله يعين الناس. مشان هيك منقلكم روحوا مندلكم على محلات هيك، أول شيء الأكل عندها صح وكتير طيب وما بتكلف شيء. عن جد بتعرفي أهضم شيء ميراي باللبناني بس يكونوا جروب، يعني اللبناني بيكون محترق دينه وبعتذر على التعبير، وبس يروحوا ميراي يكونوا عم يتغدوا عم يتعشوا كلهم سوا. كيف بيصيروا يتخانوا على الفاتورة ويدفشوا بعضهم؟ هيدا ما بتصير إلا بلبنان عند أبو أندري مش بحاجة. اللي بيقوم يدفع صح، يلي بيقوم يدفع تركوا قوم يدفع لأنه فاتورة أبو أندري بالأرض عن جد منا غالية.
1: تركوه
0: إيه عن إنه بتردوا له إياها بعدين، يعني عم نحكي فلافل أو حمص متبل أو فول متبل أو بليلة ده بفكرك بتطلع الفاتورة ده بتطلع، عيب الواحد يحكي على الهوى. مشان هيك مندلكن عند على فلافل ابو اندري بانطلياس بجوني على الاوتوستراد بطلعت زوق مصبح بجبيل. واو ميراي فرع جبيل شو حلو. روحوا عند فلافل أبو أندري وكلوا على القليلة أكل صحي. بيفتحوا كل يوم من الساعة 7 الصبح للنص الليل. بدي أرجع أذكر المستمعين ميراي إذا بيلبسوا يعني أو بيحملوا أي شعار له علاقة بالمونديال، هلأ إذا بكونوا لابسين كلهم سوا بيكون أفضل. وإذا بفوتوا على أي فرع مش ضروري يأكلوا، هذه مسابقة هو أطلق فلافل أبو أندري بكل فروعته. إذا بفوتوا لابسين تياب المونديال أو حملين علم ياخدوا صورة يبعتولنا إياها، بس يذكروا بالصورة يبعتولنا اسمهم وبأي فرع لفلافل أبو أندري تصوروا. بعتولنا الصورة على 03-777-9699. عندكم وقت مش بكرة الجمعة، الجمعة اللي جاية رح نختار أشخاص من يلي تصوروا عند فلافل أبو أندري ورح تربحوا دعوات، كل دعوة لأربع أشخاص لحتى تكونوا عم تتغدوا أو عم تتعشوا عند فلافل أبو أندري. فإذا بعتولنا الصورة على 03-777-9699. يلا إن شاء الله بهالويك أند توصلنا صور كثيرة. وهلأ ميراي خلينا نختم مع الربح.
1: يلا
0: بدك؟
1: أكيد بدي.
0: مع مطانوس تريدينج، مطانوس تريدينج رح نقدم إذا بدك باقة من الباقات المونديال يلي منزلينها على الويب سايت. يعني إذا المستمعين بفوتوا على www.mtanostrading.com بيشوفوا قديش منزلين قصص وعروض للمونديال. رح نقدم لهم عرض مكون من مجموعة من السكاي فول، هالمشروب الطاقة
1: طيب
0: كتير طيب، مجموعة من البيك رولز الكيس الكبير الحجم الكبير ومولتو كرواسان، ويمكن يكون في سوربريز اضافات.
1: مين بيعرف عند مطانوس تريدينج عطول،
0: بس السوربريز انه ما حدا يفاجئنا ويكون ربحان قبل من عند مطانوس تريدينج بليز. يعني في الاف المستمعين عم يسمعونا، اتركوا لهم مجال، الله يخليكم. هيدا نظام الشركه مش نحن، ما رح بيسلموكم لهديه.
1: اوكي يلا
0: 01 01 322 ألف.
1: الو
2: بونجور.
1: بونجور اهلا وسهلا،
2: كيفكم؟
1: نحن منيح، مهم انت تكوني منيحه.
2: ايه الحمد لله.
1: ايه كتر خير الله. شو اسمك؟
2: يلا عطلة.
1: يلا عطلة.
0: شي مرة زرت مطانوس تريدينج؟
2: لا بعد ولا مرة.
1: ولا مرة ربحاني معنا يلا؟ لا مش ربحاني.
2: انا ربحاني غير شي.
0: عادي. يلا اسمك صار موجود عند مطانوس تريدينج ودعوة لحتى تروحي شخصيا تتعرف على الشركة اللي كتير مهمة.
2: اوكي
0: اوكي
1: اهلا وسهلا فيك يا حبيبه قلبي. مبروك. يا هلا باي باي.
0: يلا يلا رح نعيد رقم التليفون بس تسكري تتواصلي معهم بعد الساعه 10. فاذا يلا ميراي او اي حدا يعني بده يتسوق من عند مطانوس تريدينج بيقدروا كمان غير من الويب سايت فيهم يحكون على هيدا الرقم 03-92-92-83. بس ميراي ما بردوا إلا واتساب، يعني ما بردوا الاتصال. أوكي. يعني حتى يلا عطلة بدنا نقول لها ألف مبروك، بعتي له واتساب إنه أنا اللي ربحت 03-92-92-83. وحتى ميراي لو إنه عاملين هالعروض الكبيرة والحسومات، يعني حتى إذا بيتسوقوا هني وعم يتسوقوا يكتبوا أغاني، يعني يستعملوا البرومو كود أغاني 15 ليحصلوا على حسم بقيمة 15% على الفاتورة. كمان إذا تسوقتوا بقيمة $30 عم يزال اسمهم بالسحب بالقرعة بنهاية المونديال، رح نسحب لجوائز كتيرة مثل ما عم نقول أجهزة خلوية كتيرة، بلاي ستيشن بي اس 5، حتى في احتمال يربحوا عدد كتير كبير من الفاوتشرز، كل فاوتشر بقيمة $100.
1: شكرا لك شربي اللي أكيد ملتا أنا فيك بكرة 6 صباحا ونحن بعد عنا وقت ومن كفي من قلب بيروت.
3: حسم 15% الأربع والخميس؟ 15% على كل شيء عند لشاركوتيه. كاش باك 15% على كل الأصناف وبكل فروعة لشاركوتيه. كلهم يعني كلهم.
4: بدك تبقى على اطلاع؟ نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعي جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية.
5: ارباح ارباح شراب وشجع. بيبسي لتر وربع صارت لتر ونص. افتح قنينة بيبسي طلع تحت الغطاء لفرصة ربح جوائز عديدة مع فرصة اشتراك بسحب لربح سيارات. مع بيبسي الربح ملعبنا.
6: يا ويلي من لشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
7: شو سكور؟
6: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
7: ما البوسيشنتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
6: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
7: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
6: بدنا يرجع المونديال يروس سامبا
7: السامبا قالوا هو دفكي أنزاب يعني
8: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني
7: تبقوا خبرونا شو بصير ايه؟
6: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
9: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
7: ولك ايه ولك يسلم يا بطل
10: مهرجان اعياد بيروت بيقدم ملكة الاحساس اليسا موعد السنوي المنتظر 3-28 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش عايشانا أحلى سنين في العمر ضير العين كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان
11: حبك مثل بيروت
10: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس

0: له شو المطلوب مني هلا يا حي؟
1: للتواصل مع ميراي مزرعاني واتساب 71 989 989.
2: رجعنا مستمعينا للقاءنا. صباح الخير وأهلا وسهلا فيكم. His eyes will never leave me. I need attention, but you're too precious. أكيد مستمعينا رجعنا كمان مرة مع الربح. سمعوني منيح. Know just how to talk to me. I need attention, but you're too precious. I know I should leave you, but I want it. كل الأمات اللي عم يسمعوني أكيد بهمهم هيدا شيء كتير. عم خبركن عن بيبي لاند. هيدا كوش جديد صار بالأسواق. براند كوش بلبنان مصنوع بتكنولوجيا إيطالية. أكيد مجربينه على كتير أولاد. ما بيسرب، امتصاصه عالي وما بيسبب حساسية. أكيد مطابق للمعايير ومواصفات القوانين اللبنانية. بيبي لاند، بدي اياكم تحفظوا هالبراند اسمه بيبي لاند. صار موجودين باغلب الصيدليات والسوبر ماركت على الاراضي اللبنانيه وباسعار جدا مناسبه ومنافسه. هلا لا تستفسروا اكثر عن اقرب نقطه بيع او باي منطقه موجود. تواصلوا معهم على هيدا الرقم 76 665 759. إذا بدكم فوتوا على إنستا حطوا بيبي لاند دريمز، أكيد رح تشوفوا كتير شي يعجبكم الأمات. وبدي أطلب هلأ من أم عم تسمعني أكيد عندها أولاد وبحاجة لكوش بالبيت لأولادها، تتصل فينا على 01-322-1000. أكيد مستمعينا الأم اللي بتحكينا بتربح معنا كوش بيوصلوا ليهون بيبي لاند على البيت. بس بدنا إياها أم إذا بتريدوا أو عندها أولاد. من مميزاته انه في بقلبه حبيبات بتمتص الرطوبة وبتمنع القطن يجمع على جنب واحد. دخلك إلي ليه بقعد هيك انا؟ ليه بقعد بالعكس يعني؟ ليه ما بقعد دغري؟ ما عم بفهم انا.

على واتساب ما فيني، بس احنا لانه اكيد شربي اللي عم ياخذ الاتصالات قبل لا نتاكد انه امه عندها اولاد، لانه فينا نطلق كمان على الهواء الناس اللي ربحانه معنا على طول والناس اللي يمكن ما عندها اولاد ما بعرف، بس هم الربح شو بدكم فيهم. بس الحلو انه بيبي لاند بيوصلوا لكم ياهن على البيت. اللي ربحانين ما تتصلوا فينا بليز، كل مرة عم نقول نفس الشيء ومش حلو انه نقوله هيدا على الهواء يعني.

0: اتصال. الو الو. يا الله مش معقول. ما عم بفهم شو عم بيصير. الو الو
1: الو.
0: اي بونجور
1: بونجور مدام ميري.
0: اهلا وسهلا. بونجوري. مين معنا؟
1: معك هبة ابو طه.
0: هبة
1: ابو النعمه.
0: اهلا وسهلا فيكي. انت منيحه؟
1: الحمد لله.
0: شو عندك اولاد؟
1: عندي بنتي عمرها 8 سنين ايفانا، وعندي ابني كيفن عمره سنه ونص.
0: اهلا وسهلا فيكي. يعني لكيفن على قد وصلوا لك بيبي لاند، رح يوصلوا لك اياهم على نص دين بيتك. بدي اياكي تجربيهم. اكيد في بعض الاوقات منعاني، انت كونك ام بتعاني شوي من الكوش، بتبقى مش منيحه او بتجمع او بيبي.
1: هي اكثر مشكله مدام ميري، اوقات الولد بيعمل الرجي او بيصير في ليك، يعني بيصير تسرب للبيبي.
0: مزبوط. هاي كثير مهمه واساسيه، وبيبقى لابس وظاهرين، بترجع بتفوتي على البيت وبترجع بتغيري له تيبه كله.
1: مزبوط.
0: بدي اقول لك انه بيبي لاند مطابق للمعايير ومواصفات القوانين اللبنانيه، بعدين ما بيسرب وامتصاصه عالي وما بيسبب حساسيه مثل ما عم بتقولي. بدي منك تجربي وقولي لنا قديش منيح، لانه اكيد رح يعجبك كثير ورح تصيري تشتري منه. اوكي، الف مبروك.
1: ميرسي
0: إلك مدام نراي. هلا بس سكري، رح أعطيك أكيد الرقم، بتتصلي فيهم وبتستلمي جايزتك لدليهم على بيتك.
1: ميرسي.
0: أوكي، أهلا وسهلا.
1: شكرا.
0: باي باي باي باي. إذا بيبي لاند صار موجود بأغلب الصيدليات والسوبر ماركت على الأراضي اللبنانية وبأسعار كتير مناسبة ومنافسة. رح إلكن رقمون 76-665-759. رانيا بونجور بعتت لي مسج. رانيا، وقت كنا عم نحكي انه مين باقي معه شوية مصاري لاخر الشهر، بتقلي معي $10 بعد. يعني ايه؟ اكيد، يعني اكيد انه اذا معاشك قليل وكل الناس معاشتها قليلة وما بتوازي الغلا، يعني إجمالا بيعملوا معاشات بيشوفوا مقارنة مع الأسعار وبيعملوا معاشات على هيدا الأساس. بس إحنا وين؟ وينك وين معاشات الناس بالنسبة للأسعار؟

0: الناس عم يحسدوك انه معك 10 دولار ليكو انه مش معقول مش معقول. قبل ما يوصل آخر الشهر منعيش بحالة رعب كأنك عم تحضر فيلم أورور على نتفليكس. يلا خبرونا مين عم يحضر شي أورور يخبرني لأنه أنا بحبهن كتير. على كل عايشينن أولي على طول عايشينن. يلا خلينا نسمع الفويس.
1: بونجور بونجور ست ميراي،
0: حابه
1: فيك كثير كثير كثير ومغرومه فيك بس اوقات ما بلحقي، بس حبيت اقول لك بونجور وبونجورني يا احلى صوت يا احلى صوت بكل الاذاعات.
0: حبيبه قلبي الله يخلي لي اياكي، بس ما عرفت مين انت. طيب كيف بدي اعرف؟ أنا بحبك كمان لأنه أنا بحب كل الناس وهيك بنبسط يعني بس اسمع هالكومبليمانات. يعني أنه بصير قول أنه الناس يعني أخذت وقتها وبعتت فويس ومنا مضطرة، يعني أنه الناس منا مضطرة. مرسي الرقم بيخلص 770. أنا بشكرك كتير مزوقة. Thank you.
2: مدام ميري كيفك؟ ان شاء الله منيحه. انا بشتغل شوفير كل النهار من 8 ل 5، معاشي 500 دولار، اجار بيتي 300 دولار.
0: يا ويلي تفضلوا، معاشه 500 وبيدفع اجار بيته 300 دولار، يعني بده يعيش ب 200 دولار، بده يدفع فواتيره كهرباء تليفونات موبايل يعني، او بده يدفع هون وبصير يجيك قصص يا خيي ما معقوله، والله ما معقوله. الله يساعد الناس. يعني انت معاشك قد ايه لازم يكون غانم؟ انت عم تقول انه بتقبض 500 دولار، قد ايه لازم يكون معاشك تقدر تعيش نوعا ما مرتاح؟

0: زميروبة كتير قاعدة حلوة، ودايما السبت والأحد عندهم هيك أجواء فنية، أجواء حلوة. ما تحتاروا وين بكن تروحوا بالويك اند، قربنا يا جماعة. ناطرينكم بمطعم كنز على أوتوستراد ميروبا، الأصالة والكرم عندهم والطبيعة الخلابة.
1: ألف سلام علينا، فوقنا من الوهم صحينا والله.
0: قعدوا عندهم على التراس، حواليكم أجمل مناظر الجبال والطبيعة، قاعدة بالقليلة بتشرح القلب، بترد الروح. البيزة اللبنانية المفتوحة، يعني بتحتاروا شو كنت تاكلوا، أطيب المشاوي، كاس عرق أو أي مشروب، أكيد بتختاروا مثل ما بدكن بكنز ميروبا. الحلو بمطعم كنز ميروبا انه فيكم تطلبوا من المنيو او الاكارت حتى السبت والاحد، وفي عندهم خدمة ديليفري للمناطق المجاورة من خلال توترز او على الرقم 71 569 509. هلا اذا عندكم مناسبة، يعني عرس، خطبة، عيد ميلاد، شو ما كان، في صالات عندهم بمطعم كنز بتستوعب من 150 ل 450 شخص، وعاملينها من دون عواميد داخلية، بتنقسم لأكثر من صالة بحسب حجم المناسبة. وما تنسوا انه كل سبت بالليل وكل احد على الغداء في برنامج فني منوع مع بند موسيقى واجواء حلوة لكل العائلة. هو على الطريق العام دغري بميروبا، مواقف سيارات واسعة، رقم تتحجزوا وتستفسروا 81 569 509.
2: خصم 15% الأربعاء والخميس؟ إيه 15% على كل شيء عند لوشاركوتيه. كاش باك 15% على كل الأصناف وبكل فروعة لوشاركوتيه. كلن يعني كلن.
3: بدك تبقى على اطلاع؟ نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.

0: سمعينا يا أصدقائي يا رفقتي يا أصحابي، أنتوا الرفقة وأنتوا الأصحاب، أنتوا الأصدقاء اللي بنشوفكم كل يوم. بتعرفوا أصحابي ما بشوفهم كل يوم، مثلا أنتم بلا، أنتوا بسمعكم كل يوم، تسمعوني كل يوم، يعني صرنا مثل أنه أهل، بعرفكم واحد واحد، شايفتكم واحد واحد، يا ويلكم مني. ما بدي افتح لكم جروحاتكم، لان بعض المستمعين عم بيقولوا لي مدام ما تفتحي لنا جروحاتنا، نحن بس نسمعك منتسلى مننسى همومنا. بفهم وبعرف، بس اوقات انه كمان بدنا نحط الاصبع على الجرح، هيدا واقع عايشين فيه، مش انا بس، انتو كل الناس. يعني اوعى تفتكروا انه الناس مرتاحه، ما في حدا مرتاح، ما في حدا مبسوط. السعاده الحقيقيه ما بتنوجد هيك، يعني من بعد 50 سنة نسينا نفرح، نسونا الفرح، البلي يسترون ستر. المشكلة أنا إذا بدي أحكي عن هم الناس بعصب كتير، مشان هيك ما بحكي كتير. يلا ماشي الحال. تعرفوا ترتاحوا، بدي دلكن على مطرح اسمه جوار الدير. هيدا كتير رح ترتاحوا. ليه دايما منقول انه الهدوء السلام الصلاة بيريح؟ هو جوار الدير شاليات بقلب طبيعة عناية الرائعة، مشروع بيبعد عن ضريح مرشار بالدقيقتين بالسيارة وعشر دقايق مشي. قدي حلو انه تطلع تقعد سبت احد او خلال الاسبوع، يعني تطلع تقعد بهالمطرح، ما بعرف يمكن ما تعمل شيء بس تصفن وتفكر، كتير حلو. تصلوا هلأ وحجزوا شالي بجوار الدير بي عنيا، هيدا رقم 03-141-104. شو رأيك كزدوران جوار الدير بيجمع العيلة، الراحة الروحانية، طلعوا قعدوا ارتاحوا. ما هو موجود بعنية حد الدير، يعني شو بده يكون؟ فيكن تعملوا بيكنيك في مساحات، فيكن تفوتوا على فيسبوك على انستا، شوفوا هيك الشاليات بسيطين حلوين مثل الضيعة. حطوا جوار الدير وبتشوفوا رقم 03-141-104. شو بكي هيدا نشوف؟
1: هلو بونجور ميراي.
0: هاي
1: هيدا لازم يكون في إلى حل، عن جد مدام ميراي صار مثل إدمان، يعني أنا بدي أقعد أحضركم، أنا عندي محل متأخر بالطار بصير ببرم بالسيارة ليخلص البروغرام لأقدر فوت أشتغل. يعني تعودنا عليكم، وهالصوت اللي بيتعود عليكم إدمان، عن جد إدمان.
0: حبيبة قلبي مرسي كلوديت، كلك ذوق حياتي، تانكيو. وإن شاء الله يا رب هيك شغلك يكون منيح وشغل كل الناس كمان، يعني إنه يكون أفضل إذا بدكم بيها الصيفية. وشو هالجمال يا كلوديت؟ لا جمال على الحل، من صورتك عرفت. ما عاد فيها أنا خالص
2: بدك شي تحكي فيه، بدك انه انت وقت اللي تكوني بشغلك صار لك 15 سنة ساعتك اقل من ساعة البنت اللي بتنظف، وكل ما بتزيد البنت اللي بتنظف ساعتها صارت هلأ $7 بيدفعوا لها عادي، وانت صار لك عندهم 15 سنة ما بيدفعوا لك وبيتحججوا لك بالوضع وبالبلد. هيدا الموضوع.
0: واو واو واو، الله يساعد الناس، والله الله يساعد الناس. ما بعرف

قاعدة تعصبوا تتضايقوا صراحة بفهم يعني، بس أنا بدي أكون معكم تسليكم تنسيكم شوي. خليني روح على السوشيال ميديا، دايما بنحكي عن هالموضوع لأنه السوشيال ميديا صار حياتنا يعني، أو أكتر شوي من حياتنا. في ترند هلأ على السوشيال ميديا غريب عجيب يعني، ناتاشا لعبة مطاطية صغيرة مخصصة للتنفيس عن التوتر، مثل يعني الستريس ريليف، بينضغطوا بينتمطوا مدري شو انه whatever. بس سبب الضجة مش اللعبة بحد ذاتها، الفيديوهات اللي صارت تنتشر عنا، كتير ناس صاروا يصوروا حالهم وهن عم بيمددوها يزتوها يدعسوها يعنفوها بشكل مبالغ فيه لحتى انه يطلع الفيديو بيضحك او يجيب مشاهدات. هلأ هون بلشت الانتقادات لانه اللعبة مصممة بشكل طفل صغير، عرفتوا كي لعبة يعني طفل صغير اسود، فكتير ناس اعتبروا انه المحتوى صار يوحي بتطبيع العنف بدل مجرد لعبة للتسلية او تخفيف التوتر. عيونك اجمل المطار. هلا كمان ركزت انه لانه النسخة سمرة، اللعبة سمرة، هالشي شو بده يصير؟ اكيد دغري عنصرية، انه مش مزبوطة هالقصة، ويعني انه ناتاشا لعبة يا عمي، لعبة معمولة اصلا لتخفيف التوتر، بدل ما تخفف التوتر عملي التوتر على السوشيال ميديا. صاروا الناس جنوا، شي خبطوها، شي يضربوها على الحيطان، شي يكبوها من البليكين، عنف يعني، انه بدل ما تريحنا عصبتنا. بدونك العمر ماشي على الفاضي، بدونك يا عمي شو بصير اشي على السوشيال ميديا غريبة عجيبة مش طبيعية. دخيلكم شرب الوني هالكافي دو برازيل بشرب، رحت على البرازيل تجيب لي اياها؟ انه معقولة انت؟ معقولة وين رحت؟ يا ويلي شو طيبة، والله بتروق لي بالي ما بعرف. بعدين جلست يعني قعدة القهوة، سبحان الله انه بكون عندك ناس بتقلن، بيقولوا لك يلا خلينا نفل بدنا نروح، بتقلن لا يا زلمة عود، هلا بنعمل ركوة قهوة وبنقعد، ما انتو قاعدين اساسا فش واقفين يعني. بس هاي الجلسة سبحان الله يعني، إذا ما فيها قهوة خصوصي كافي دو برازيل يعني بتحسها ناشفة مش حلوة هالقعدة، سبحان الله. إنه ولك قعدة بنعمل فنجان قهوة هلا طيب بتروقي راسك هيك، سبحان الله يعني هاي الجلسة بتريحنا لدرجة كيف إذا كانت كافي دو برازيل. في لحظة عايزة اللي يعدل ميلك ويسندي، صدقوني ما في أطيب منها الكافي دو برازيل. إذا ما لقيتوها حتكون تصلوا بال76777361، اسألون قولوا لهم انتوا وين بيتكن، بيقولوا لكم عن نقطة بيع قريبة لألكن.

0: إلي.
1: بونجور مدام ميراي، إن شاء الله يا رب يكون كفيت نهار حلو للكل يا رب. الله يساعد الناس للي عنده عائلة ومعاش وعقده.
0: إيه اللي عنده عائلة مشكلة، وبعدين كل حدا بتشوفه بيكون عنده صبي أو بنت، ولد واحد يعني، بتقله يلا إن شاء الله نشوف لك، يلا خلي يربوا مع بعضهم، بيطلعوا فيك هيك بنظرة يعني ما بتعرف تفسرها النظرة، أنه بيقولوا لك باردون وين كيف يعني. هلأ كنت عم خبره لشربل انه ربطنا امبارح، عم بتقلي انه هن اتنيناتهم هي وهو بيشتغلوا وانجأ بلحقوا. قالت لي يا عمي رحت على المدرسة، اقرب مدرسة لقلهم، ما كمان بدك تفكر بالبنزين انه بالاوتوكار وبال قالت لي بدهم $650 تسجيل للبوتي جاردان. يا عمي كيف هاي؟ قلت لها قدي القصة، قالت لي $4,000. ما بده يشبهون يا عمي،
2: هم الاساس ساكتين معنا مهما
1: مدام ميراي بونجور، كيفك؟ ماشي الحال؟ معك فادي. مدام ميراي انا مجوز، عندي 3 اولاد، اسم الله يخلي اولاد العالم. يعني ما بعرف كيف عايشين، كيف الله حاطط البركه، ما بعرف صدقيني، ما بعرف عن جد. الله يساعدنا بهالبلد، تعتير كل عم يتجوز وهلا وبلد واحد، اذا جابه اكثر من ولد ما حدا بيقدر يجيب.
0: بكفي كوش وحليب ودواء وحكيم وفاكسان وما بعرف شو، بدك تجيب له لابنك احسن دواء بالعالم. ما بنسى ابدا، كنت انا على الهواء هيدي من شي سنه يمكن شربيل، ما بعرف ذكرني، بتتذكروا الشاب اللي اتصل اللي بعت لي فويس وقال انه يا مدام انا مش نايم بالليل، اتصلت فيه مرته قالت له بدنا حليب وكوش للبيبي، عنده نيو بورن بعده خلقان. قال لا اوكي هلأ بجيبهم معي. سكر ضل يشتغل للساعة 12 وحدة تا يأمن الكوش والحليب لابنه قبل ما يروح على البيت، ما قبل يروح قبل ما طبعا يعني انه بده حليب. وقتها شرب هيك حبينا انه نقدم له جيست صغير هيك، وقتها بتذكر كتير منيح، بس كتير أثر فيي انه ما طلب مساعدة ولا طلب شيء ابدا، بس كان عم بيقلي انه انا ما بعرف، كنا عم نحكي عن النوم انه واحد نايم مش نايم، قال لي هيك وخبرنا القصة.
1: بالعرس بيصير يحطوا ريز دو مارياج حفاضات وحليب هيك فرد مرة لإشعارهم أسرع.
0: يا ويلي يا ويلي.

0: تاني فويس. اوكي
1: صباحو ميرو. صباحو الله يا ميرو. صاروا بالاعراس لما يخلص العرس يلا يا دا نشعلك كون بعد ما لحقوا
0: ايه
1: عملوا نشعلك كون بالعرس بالعرس بالسهرة
0: مظبوط.
1: يلا يا عطيك ايه العافية وربنا يزقك.
0: ثانك يو. قبل بدي خبر كل المستمعين عن شيء حلو كتير عرفته انه يوم الاحد عيد البي. واو الله يخلي لكم بيتكم كلكم. بدكم تحبون وتغنجون وبدكم تجيبوا لهم كادو. أحلى كادو من سول بيرفيوم بالكاسليك. هلأ عاملين 15% حسم على أي بارفان بتختاروها لهالمناسبة الكبيرة والحلوة. روايح غير شكل ما بتلاقوها إلا عند سول بيرفيوم بالكاسليك. هلأ للشباب في عندكم الوليد الجاد الندى، للستات والصبايا ليكو شو مسميين لهم البارفان حب وغرام قليلة. حتى البراندات العالمية هن بيركبوها، بيجيبوا الإسانس من فرنسا وبيركبوها هون بالكاسليك ومو طابقة تماما للأصلية. أكيد بتتذكروا أرمع فايدي البارفان المستوردة من دبي، بيعوا من جنون. هلأ كمان صار عندهم براند جديد من دبي اسمه أفنان. هول النوعين عليهم ديسكاونت 15%. برشيون بالكاسليك في عندهم ديليفري لكل المناطق، والخبر الحلو فري ديليفري لمستمعي أغاني أغاني. إذا بتحبوا تحكون لسول برشيون بالكاسليك فيكن تحكون على هيدا الرقم 70-360-124 لأي مناسبة حلوة. أكيد البارفان ما بيعطي مطرحه لحدا، روحوا لعندهم سول برفيوم كاسليك 70-360-124.

0: طارق الساعة 10 شو لازم نعمل هلا؟ نطبطب اغراضنا ونحط اغراضنا بهالجزدان الكبير. شو هالموضة؟ هلا ترند الجديدين الصغيرة. قلت لهم ابدا نو واي نو واي، لو شو ما عملته ما بحمل جزدان صغير.
1: هذا بدري الهوى ساته وعم بدق بوابي وجاي اغلى حبابي.
0: ايه قولوا لي، كان يقول لي جوزي الله يرحمك يا فوزي، كان يقول لي دائما انا بحمل جزدين كبيره لانه ما انه في غراض كثير. يقول لي دخلك هالكليكيش اللي بتحطيها بالجزدين. شو هن هالكليكيش كلهم؟
1: في اجناح مهار
0: هيدي كليكيش على الكسر. ويني لكم مستمعينا، هدوا بالكم، هدوا أعصابكم، مهم صحتنا منيحة، مهم اللي حوالينا منيح. طلعوا بولادكم، طلعوا بأصحابكم بأهلكم، إذا بتشوفون منيح بتصيروا منيح. يعني يلا كل شيء بيجي، إن شاء الله بتنفرج على الكل، وإن شاء الله راحة البال لكل الناس، ونعيش هيك نرجع بمحبة وباستقرار وطمأنينة، ويرجع البلد ما فينا نقول مثل ما كان، أمتين كان منيح. يلا شكرا شربل، شكرا إلي رفقنا إلي أز اليوم على إخراج الفترة، كتير حلوين الأغاني اليوم يا إلي، تانكيو. منبلش بكرة 6 صباحا مع شربل، وبرجع ولقيكم حوالي الساعة 7:30. يلا باي باي.

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجمة عبير نعمة
1: ولا منحف ولا منحف
0: بليلة ما بتنتسى 16 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش
1: وينك وينك
0: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان
1: بركي ما حبني حدا بركي ما رجعت حبني
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس

0: نجم أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: Zarur Club is the perfect destination to relax and unwind. Enjoy a comfortable stay at Le Grand Chalet Hotel. Take a dip in the heated swimming pool and savor the exquisite dishes prepared by our Chef Alberto. Breathe in the fresh mountain air with a hike through nature or enjoy a boat or pedal boat ride on our famous lake. And don't miss the FIFA World Cup matches on the giant screen at Z Lodge. Or dance the night away at Frozen Cherry. For more information, call 03-53-22-55. Zarur Club, your destination all year long.
0: كل غنية وإلها عالمها الخاص وكل ليلة من التنين للخميس ننقلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب
2: وبيننا معاك
0: ثلاثة أغاني طرب
3: لأيام الهراح.
0: الأربعة أغاني ريترو.
4: آسف حبيبتي الوقت فات.
0: الخميس عيشوا السهر لايف أغاني لايف
5: جوا قلبه جوا
0: من 8 لـ9 المساء. الموجة ثابتة على أغاني 87.9 FM.

0: 15% هالاربعاء والخميس؟ ايه 15% على كل شيء عند لوشاركوتيه. كاش باك 15% على كل الاصناف وبكل فروعة لوشاركوتيه كلهم يعني كلهم.
1: بدك تبقى على اطلاع؟ نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
2: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الأخرس. بليلة شبابية استثنائية 18 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
3: بعدك طول ببالي وبخيالي غالباً.
4: Cet été, le festival Beyrouth Holidays 2026 vous donne rendez-vous avec un artiste d'exception. Ibrahim Maalouf présente TOMA, Trumpets of Michel-Ange, volume 2. Le 25 juillet, au Waterfront Antelias Nakash, vivez une soirée unique entre jazz, émotion et virtuosité. Ne manquez pas l'un des événements musicaux les plus attendus de l'été, le 25 juillet au Waterfront Antelias Nakash. Réservez vos places dès maintenant sur Ticketing Box Office.
5: نعرف قديه بدها جرأة تبلش قصة جديدة، تحافظ عليها وتستمر فيها، تأسس بيت، تشتري سيارة جديدة، أو تزيد على حياتك إنسان وتتحمل مسؤوليته، ولد، حدا من عائلتك، أو موظف عم بتكبر فيه فريقك، ومعهم كلهم تحافظ على صحتك وتهتم فيها. وكل قصة لا تكفيها بأمان بدك تأمنها. روك ميوتشول إنشورنس، منحمي قصصكن.
6: عم يحكوا ويا ريت طالع شي منهم.
7: الإذاعات كلها عم بتعاني من شربل وميري مزرعاني عأحلى بروغرامات أغاني أغاني
8: مع الله أغاني أغاني. الله وكيلك.
6: شو هاي؟
9: أنا بحبي.
6: أنا كمان.
9: باي.
6: هيك بس؟
10: إحنا منحبك مبارح واليوم وبكرة.
6: جونا عيلة
11: من أغاني
4: قلب بيروت مع ميراي مزرعاني من التنين للجمعة من السبعة للعشرة الصبح على أغاني أغاني.

بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.

0: Manoukian, live, July 20th.
1: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
2: لو غمضتن عيني ومشي
1: بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
2: ممكن يتغير حظك ويتبسل لي شوي.
1: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
2: قلبي ده قلبي ده.
1: تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
2: وكل اللي لعن حيسو إليك انت ولا بانك مرق.
3: انت لو كنت بتهتم
1: لأول مرة لايف تي في ريميكس
3: ما خاسمك وبعد أنا مش طايقة.
1: مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني.
4: انت
1: رح تبلشوا الويك اند بأجواء حلوة.

0: الساعة 11 قبل الظهر بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: Zarur Club is the perfect destination to relax and unwind. Enjoy a comfortable stay at Le Grand Chalet Hotel. Take a dip in the heated swimming pool and savor the exquisite dishes prepared by our Chef Alberto. Breathe in the fresh mountain air with a hike through nature or enjoy a boat or pedal boat ride on our famous lake. And don't miss the FIFA World Cup matches on the giant screen at Z Lodge or dance the night away at Frozen Cherry. For more information, call 03-53-22-55. Zarur Club, your destination all year long.
2: مهرجان أعياد بيروت بيقدم ملكة الإحساس إليسا. بموعدها السنوي المنتظر 3-28 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
3: حبك مثل بيروت.
2: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.

عيشوا أحلى أجواء الويك أند بأغاني بيتس كل سبت ابتداء من الساعة 9 المساء. والأحد

0: 15% الاربعاء والخميس؟ ايه 15% على كل شيء عند لوشاركوتيه. كاش باك 15% على كل الاصناف وبكل فروعة لوشاركوتيه كلهم يعني كلهم.
1: بدك تبقى على اطلاع؟ نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل

0: يا ويلي من لاشوط السن المونديال لنا ما حدا يناقش
1: شو سكور؟
0: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
2: ما البوسيشنتو
1: شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
4: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
0: بدنا نرجع المونديال يورو السامبا
1: السامبا قال لك هو دفكة انسا بيعرف
5: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني
1: طب خبرونا شو بصير ايه؟
0: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
6: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات بي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
1: لك ايه ولك يسلم يا بطل
7: بصراحه هيدي اول مره بحب
8: مهرجان اعياد بيروت بيقدم نجمه عبير نعمه
7: ولا منحف
8: بليلة ما بتنتسى 16 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان
7: بركي ما خبني حدا بركي ما رجعت حبي
8: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس

نجم أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. أغاني.com أخبارنا حصرية والدقة مية عمية. تابعوا أخبار نجومكم المفضلين على ويب سايت أغاني أغاني. زوروا أغاني.com وكونوا

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الأخرس.
2: زي بحكولي عنك انك انت دايما
1: بليلة شبابية استثنائية 18 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
2: المهرة بتعرف خيالة يا مليانة.
1: كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان
2: غالي.
1: تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
2: بعدك طم ببالي وبخيالي غالبا.
1: خالد الهبر.

0: Manoukian, live, July 20th.
1: Thank you.
2: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
3: لو غمضتن عيني ومشي
2: بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
3: ممكن يتغير حظك ويتبسل لي شوي.
2: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
3: قلبي ده قلبي ده
2: تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
3: وكل اللي لعن حيسو إليك انت ولا بانك مرة.
2: صارت ستة
4: فتشوا دايما عن فسحة أمل.
5: أنا عندي أصحاب مع كل اختلاف انتمائنا السياسي أو طائفتنا بس نحن بنحترم بعضنا.
4: ميلينا بتختار الأغاني بكل عناية.
6: هلا عم نحضر حالنا تروح مشوار
7: نشتورة عم بسمعك طالع راس بعلبك.
4: المسافات بعيدة كتير بس أغاني بتقرب المسافات.
8: مش لأنه عجقة كتير.
2: صارت ستة مع شرب السعادة من التنين للجمعة 6 إلى 4 صباحا قبل الكل مباشرة على أغاني

0: 15% هالاربع والخميس؟ ايه 15% على كل شيء عند لوشاركوتيه. كاش باك 15% على كل الاصناف وبكل فروعة لوشاركوتيه كلهم يعني كلهم.
1: بدك تبقى على اطلاع؟ نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الاخبار العاجله وكل المستجدات بالصوت والصوره، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون اذاعه جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الاخبار اول باول وين ما كنت. جبل لبنان المنصه الاعلاميه الذكيه.
2: مهرجان اعياد بيروت بيقدم ملكة الإحساس إليسا. بموعدها السنوي المنتظر 3-28 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. الويك أند دايما غير مع أغاني أغاني. عيشوا أحلى أجواء الويك أند بأغاني بيتس كل سبت ابتداء من الساعة 9 المساء والأحد ابتداء من الساعة

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة. وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية بليلة من العمر، الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. خالد الهبر.

0: بيروت
1: بس تطلع الشمس والضو بيلعبوا دور كبير بحياتنا.
2: احنا بالغربة نشتاق لصوتك.
3: انا بسمعكم كل يوم.
1: مش رسميا دخلنا بمنطقة اللا وقت.
4: مدام ميريل انت مش عم تجربي تطلعي، انت اصلا فوق فوق فوق.
1: نحنا فريق واحد، انا وشربل ومارينا.
0: من اغاني
5: من قلب بيروت مع ميراي مزرعاني، من التنين للجمعة، من السبعة للعشرة الصبح على أغاني أغاني.

0: cet été, le festival Beyrouth Holidays 2026 vous donne rendez-vous avec un artiste d'exception. Ibrahim Maalouf présente TOMA, Trumpets of Michel-Ange, volume 2. Le 25 juillet, au Waterfront Antelias Nakash, vivez une soirée unique entre jazz, émotion et virtuosité. Ne manquez pas l'un des événements musicaux les plus attendus de l'été. Le 25 juillet, au Waterfront Antelias Nakash. Réservez vos places dès maintenant sur Ticketing Box Office.
1: Zarur Club is the perfect destination to relax and unwind. Enjoy a comfortable stay at Le Grand Chalet Hotel. Take a dip in the heated swimming pool and savor the exquisite dishes prepared by our Chef Alberto. Breathe in the fresh mountain air with a hike through nature or enjoy a boat or pedal boat ride on our famous lake. And don't miss the FIFA World Cup matches on the giant screen at Z Lodge. Or dance the night away at Frozen Cherry. For more information, call 03-53-22-55. Zarur Club, your destination all year long.
2: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الأخرس. شبابية استثنائية 18 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
3: بعدك طوم ببالي وبخيالي غالبا.
4: صارت ستي.
5: خلوا الابتسامة عوشكم من الصبح رغم كل شي. خلوا نهاركم يبلش بطاقة حلوة.
6: صباح لكم.
7: صارت ستي اللي بيجمع هالعيلة الكبيرة من كل أقطاع الأرض.
5: أنت قلت عيلة.
8: نحن بجديد فيك وبصوتك الحلو.
9: أنا أول مرة بشارك.
5: الوعي بكير بدأ أربابة وأنتوا أبطال.
10: طول ما قلنا إحنا كل يوم الصبح عم نتصبح فيكم لبنان رح يضل بألف خير.
11: شفتوا مسرق بيته.
0: صارت ستي مع شرب السعادة. من التنين للجمعة 6 إلى ربع صباحا قبل الكل مباشرة على أغاني أغاني.
11: شو مشتاق لي حسيتو
12: أغاني

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: مهرجان أعياد بيروت بيقدم فنان الشامل مروان خوري.
2: لو غمضت عيني ومشي
1: بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
2: ممكن يتغير حظي ويتبسل لي شوي.
1: كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
2: قلبي ده قلبي ده.
1: تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
2: وكل العالم حيسوق إليك انت ولا بالك مرض.
3: يا ويلي من لشوط سن المونديال لنا ما حدا يناقش.
4: شو سكور؟
3: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا.
4: ما البوسيشنتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة. شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
4: انتو ولا كلمة، بس حسابكم معنا سبت الجاي
3: بده يرجع المونديال يورو السامبا.
4: السامبا قالك هو دف كان زا بيعرف.
5: لا فوتوا بلش الشوط الثاني.
4: طب خبرونا شو بصير. ايه
3: ما قلنالك ركب كيبل فيجن.
6: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان. اشترك هلا ابتداء من $95. اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb. كابل فيجن، كاس العالم لكل العالم.
4: لك ايه ولك يسلم يا بطل.
7: Presents Guy Manoukian and his orchestra live for one unforgettable night on the 20th of July at Waterfront Ateliers Naash for a magical live concert filled with music, emotion, and Lebanese pride.

0: خصم 15% هالأربعة والخميس؟ ايه 15% على كل شيء عند الشاركوتية. كاش باك 15% على كل الأصناف وبكل فروعة الشاركوتية. كلهم يعني كلهم.
1: بدك تبقى على اطلاع؟ نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
2: مهرجان أعياد بيروت بيقدم ملكة الإحساس إليسا. موعدها السنوي المنتظر 3-28 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
3: حبك مثل بيروت.
2: تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. كل غنية وإلها عالمها الخاص، وكل ليلة من التنين للخميس ننقلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب
4: وبيننا معاد لو احنا بعاد.
2: التلاتة أغاني طرب
5: لأيام الهرا.
2: الأربعة أغاني ريترو.
6: آسف حبيبتي الوقت فات.
2: الخميس عيشوا السهر لايف، أغاني لايف
7: جوا قلبه وجوا لايف.
2: من 8 لـ9 المساء، الموجة ثابتة على أغاني 87.9 FM.

0: عشان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: Zarur Club is the perfect destination to relax and unwind. Enjoy a comfortable stay at Le Grand Chalet Hotel. Take a dip in the heated swimming pool and savor the exquisite dishes prepared by our Chef Alberto. Breathe in the fresh mountain air with a hike through nature or enjoy a boat or pedal boat ride on our famous lake. And don't miss the FIFA World Cup matches on the giant screen at Z Lodge or dance the night away at Frozen Cherry. For more information, call 03-53-22-55. Zarur Club, your destination all year long.
0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجمة عبير نعمة بليلة ما بتنتسى 16 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. بطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. لأول مرة لايف تي في ريميكس مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني. رح تبلشوا الويك اند باجواء حلوه على اغاني اغاني تي في.
2: يا مريم يا النظره وحده خليني ادوب
0: كل نهار جمعه وساعة.

0: عن جد الله يحميه يا رب. شو بعرفني شو بدي أقول. طيب لكينا رح نتوقف مع أول بريك بحلقتنا لليوم, ومن بعدها محضرت لكم موضوع كتير كتير كتير حلو. هلأ ميشيل أونلاين, يلا برافو مرسي يا عبودي وجهك خير علينا. ميشيل أونلاين إن شاء الله بعد البريك اسمع أصواتكم كلها. بريك ومنرجع.
1: برنامج والعالي مع رولا شمية. بريك ومنرجع. حسم 15% هالأربع والخميس؟ ايه 15% على كل شيء عند لوشاركوتيه. كاش باك 15% على كل الأصناف وبكل فروعة لوشاركوتيه. كلن يعني كلن.
2: افتح ارباح شراب وشجع. بيبسي ليتر وربع صارت ليتر ونص. افتح قنينة بيبسي طلع تحت الغطاء لفرصة ربح جوائز عديدة مع فرصة اشتراك بسحب لربح سيارات. مع بيبسي الربح ملعبنا.
3: بدك تبقى على اطلاع؟ نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة, وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية.
4: كل القصايد من حنا عينيك.
5: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
4: لو غمضتن عيني ومشي
5: ليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
4: ممكن يتغير حظك ويتبسل لي شوي.
5: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
4: قلبي ده قلبي ده.
5: تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
4: وكل العالم حيسوق
6: يا ويلي من لشوط سن المونديال لنا ما حدا يناقش.
7: شو سكور؟
6: 1-1 بس مبين البوستاشن لنا
7: ما الفوشينتو. شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
6: يخسروا وبيشبعوا خسارة. شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
7: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
6: بدنا يرجع المونديال يورو السامبا.
7: السامبا قال لك هو دفك انزا بيعرف.
8: لا فوتوا بلش الشوط الثاني.
7: طب خبرونا شو بصير. ايه
6: ما لينك ركب كيبل فيجن.
9: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان. اشترك هلا ابتداء من $95. اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb. كابل فيجن كاس العالم لكل العالم.
7: لك ايه ولك يسلم يا بطل.
10: نعرف قديه بدها جرأة تبلش قصة جديدة تحافظ عليها وتستمر فيها, تأسس بيت, تشتري سيارة جديدة, او تزيد على حياتك انسان وتتحمل مسؤوليته, ولد, حدا من عيلتك, أو موظف عم بتكبر في فريقك, ومعهم كلهم تحافظ على صحتك وتهتم فيها. وكل قصة لا تكفيها بأمان بدك تأمنها. روك ميوتشول إنشورنس منحمي قصصكن.
11: Presents Guy Manoukian and his orchestra live for one unforgettable night on the 20th of July at Waterfront Ateliers Naash for a magical live concert filled with music, emotion, and Lebanese pride.

0: Pyongyang, live, July 20th.
1: وصلوا مع رولا شمية ببرنامج ولعاني على الواتساب 719-989-989 أو الاتصال على 01-322-1000.

0: عيونكم ومحبتكم وأصواتكم. رجعنا رح أسمع فويس من كارول ومننتقل من بعدها لنتشارك سوا أنا وياكم بموضوعنا لليوم.
1: مراحب يا أحلى رولا.
0: هلا وغلا.
1: كتير كتير مسيو سومات وسلم لها الصوت. عن جد اشتقت لي كتير.
0: أنا كمان.
1: وصراحة عصيرة السوشي أنا جاهد بحب كتير السوشي.
0: يا الله.
1: وعالبساطة البساطة ويا عيني عالبساطة ما بحب إلا السشيم يومن شو بتشكي التمبورة.
0: أيوة.
1: ولعاني ولعاني رولا
0: ولعاني يا حياة قلبي.
1: معي كارول.
0: يا كارول اشتقت لك كتير كتير واشتقت لصوتك الحلو. حياتي انت. هلو يا احمد نورتنا. اوكي رح ننتقل هلا لأول فقرة بحلقتنا لليوم.
2: موضوع اليوم.
0: اليوم موضوعنا عن الأمثال اللبنانية يلي ما حدا بيعرف من وين اجت، وحتى أوقات المثل بحد ذاته ما منفهم شو معناته. مثل إجا يكحلها عميها، كل مين إيده إلو، يلي استحوا ماتوا، العين ما بتعلى على الحاجب، مش كل مين صف صواني صار حلواني، وغيرهم أكيد كتير. أنتو بدكن تقولولي أمثال غريبة عجيبة وبدنا نجرب نفهم سوا شو معناتها. يلا بدنا أمثال غريبة عجيبة.

0: نبلش معكم على 7198-9-9-9-9 مع أول فويس لموضوعنا لليوم.
1: يسعد يا رنا.
0: أهلا أهلا.
1: الخبز كبرة وخبز درة، لشو هالأمبرة يا ترى؟
0: هيدا ما بحياتي سمعته هيدا المثل. شو معناتها هالمثل؟ بدك تفسر لي إياه.
1: بونسوار رونا، كيفك؟ يعطيك العافية.
0: الله يعافيك.
1: أنا أخذت مرة رأس عند حكيم، أخذت دواء كروكوباش، صرت عم باخد جانوميت، عم باخد إنسولين، ما عم لاقيه. هذا سكري وين جا ما بعرف.
0: يا حبيب قلبي سلامة قلبك، سلامة قلبك من كل مرض. هيدا على التعصيب، السكري بيجي على التعصيب. الأصل أصل ديب، ما بينفع لا لبن ولا الحليب. عن جد وحياة الله مش سمعتهم بحياتي، مش معقول. بالوجه مراية وبالقفا سرمية. هيدا سمعته صراحة. يلا
2: مدام رولا، رجعت لك انا من الارض اللقلوق هلا نازل لك. هالمثلين اللبنانيين الحلوين، دينه بيفرح، طالبه بينطح، البحر مالح والناس مصالح، انتبهوا من الدين.
0: ايوه هالامثال الرائعه. ايوه عنزل او طارت. كمان منسمع غسان.
3: هلو يعطيكم العافية. الله يقويكم.
0: مرسي.
3: والله أنا هلأ فتحت عندي، هلأ مثل أطرش بالزبة. هلأ أول فقرة ما فهمت شي منها، هلأ تاني واحدة من شان الأمثال. يلا رح أعطيكم مثل. أنا طب الجرة عتمة تطلع البنت لبيا. لولو.
0: فعلا لورا مزبوط. أوكي. كمان
4: يا امثال كتير حلوة يا رولا. في ضربني وبكى، سبقني واشتكى.
0: ايوه
4: في مثل اللي عم يفتش على الابرة بكومة قش.
0: ايوه
4: طمع دار ما نفع. في كتير امثال. شو بدي اقول لك اللي استحوا ماتوا.
0: ايه والله صحيح، اللي استحوا ماتوا. يعني في امثال كتير حلوة صراحة وغريبة عجيبة.
1: الخبز كدورة وخبز دورة، شو العنبر يا ترى؟ يعني مثلك عشو لتشوفي حالك يعني.
0: ايوه هلأ فهمناها قوية.
5: الكحل أحلى من العمى.
0: الكحل أحلى من العمى. المثل هو عزيمة حمار على عرس. المثل شو؟ عزيمة حمار على عرس. ايه شو يعني عبدالله؟ فسر لي. اعطيه خبزك للخباز لو أكل نصه. كمان عم نسمع.
6: هاي رولا، كيفك؟ شو اخباري؟
0: منيحه.
6: يقول مثل العنزه وقفت على المرايه، شاف الجمال، قال ما دي عن بهالجمال بهالتاس.
0: بهالتاس
7: ردي. انا بقول لك مثل لبناني، اذا الكنافه بيلبق لها الثوم، المورني بيحب الروم.
0: يا عليك
7: المورني بيحب الروم.
0: ورجعت عم بتعيدها. أجر باللدقية وأجر بالأشرفية، لو الصيف إلو أم بكيت عليه. كمان
6: الولا بيقول المثل قال مثل جباني ما بترد ميت. أظن أنه بيقصدوا فيها اللي ما بيأكل وما بيشبع واللي ما بيكتفي.
0: أوكي شفتوا. طب هول الأمثال أنا صراحة أول مرة بسمعون.
4: يا الله يا رب، ضحكوني بهالأمثال. عندك القرايب عقارب، هاي أنا حفظتها كتير. وعندك اللي عنده مسن تحت باطه بتنعروا. بس عن جد أمثال ولا أهضم من هيك.
0: ولك أنا قلت هيك، أول شيء منه منستفيد، منسمع أمثال مش سامعينا ومنه منتضحك، لأنه في أمثال كتير بتضحك غريبة عجيبة. قد ما حبك يا أسواري مش قد زندي. قد ما بحبك يا أسوارتي، يمكن مش قد زندي، أنا هيك بعرفها. كمان
6: شترولا، هذا المثل تبقى الوحدة تبقى شايفة حالها، عرفتي؟
0: ايه
6: تبقى شايفة حالها هيك، وهذا بيبص عليها المثل.
0: هيدا كمان بيذكرني بمثل بيقول يا أرض اشتد ما حدا قدي. كمان
8: يا رولا في مثل بيقول طول عمرك يا زبيبة يا بتيزك
0: العمر. يخرب بيتكم. هاي رولاتي قلو تيس بيقول لك اوكي
9: من برا هلا هلا
0: من جوا يعلم الله.
5: العز للرز وبرغ شنق حاله
0: كمان ولك الله الله الله.
9: ولاتي حبيبي في مثل بيقول اللي بده يعمل جمال بده يعلبه بالدار.
0: اللي بده يعمل جمال بده يعمل اوكي يعني مثل اذا مثل ما انا فهمت انه اذا بدك تقعد تعنطز علينا علي باب سقفك لتقدر تمرق منه ما هيك؟ ما بعرف عم جرب فسر على على هوايا. بدها ببوج واجريا عوز. يا سلام
10: بده يشرب ما بده يعد ايديه.
0: يا لطيف شيل يا كبير. إذا بيتك من إزاز ما تريشي الناس بحجارة. كمان نسمع
11: جبنا القرع ليشجعنا كشف عن قرعته وفزعنا.
0: هاي على فكرة هيدا المثل دايما منقوله. كمان
12: رولاتي هيدا المثل عن جد بيشدد قديش عن جد كان الطوايف ما أبدا ما بيتفقوا من زمان وجاي. بيقول لو الكنافة بيتخلى توم المران بحب الروم. يعني هيدا عن جد وقته مستحيل وصل ل يعني الطوايف تتفق من وراء هيدا المثل يعني من زمان
0: عن جد يعني شوف قد ايه قديم هالمثل وشوفوا وين بعدنا.
10: بنت القرعة تتكنى بشوشة بنت خالتها.
0: يه يه يه يه يه يه
5: يسبح جارة.
13: بوسوار يا رولاتي مثل هو بالقار شوي بس قال له حبني وخد جحش قال له الحب ما بيندحش دحش.
0: كمان كمان هلا بالسمورة.
14: شو عم بصير أمتال. أنا ربي على ربي الأمتال.
0: يلا
14: حضروا حالكم عصفور بليد خير من عشرة على الشجرة.
0: أوكي
14: بعدين الاستقامة كيف الصمت من ذهب والكلام من فضة.
0: كمان
14: بعدين إن طاعك الزمان ولا طيعه. هيدي يعني إذا كان الزمان ما طاعك أنت طيعه. اللي ما بيعرفك ما بيتمنك. خبرشك الأبيض ليومك الأسود ألوة.
0: أيوة
14: بدك بعد رولا
0: حسيتك بدك تقولي لي الملح شو الكذب ملح رجال. على لحظة يعني على لحظة يا سمورة. كمان
15: وأخيرا فتحت الإذاعة ورتي وأخيرا أنا بقول عم بسمع عمتين أكيد هي واحد يقول مثل من سارع الدرب وصل يعني اللي بتشتهد بحياته وبتعلم بيسهر ليالي وبنجح بقول
0: ما سيء الدربي
15: وصل.
0: أيوة يا كتكوتا كمان بنسمع
16: أي رولاتو حبيبة قلبي. هلو. والله هلا فتحته عم بسمعك حلا برنامج. في مثل بيقول اللي ما بيعرف الصقر بيشوي
0: بالوجه حني وبالقفة كني. أيوة إليانا أيوة لا
17: شو بتعمل الماشطة بالوجه العكش.
0: يا لطيف
18: والله يا ست رولا في مثل بسمع لي عين قوله بس هو بينص على النت بقى شيء في حاله وهي ولا شيء. عرفتي بسمع لي عين قوله هاي دي مشكلة.
0: في مثل أنا كمان ما قالي عين قوله كانوا يقولوا لي إيه من أنا وصغيرة. إذا شافت عيشة بدها منها نيشة. برافو.
19: بونسوار ولا
0: بونسوار يا ريمو.
19: ألوانك المثل بيقول اللي دري دري واللي ما دري قال كف عدس.
0: أيوة يا رمروم.
20: الحط كلب يحمي دارك وقط ياكل فارك وعطاتي لحدا أسرارك.
0: أيوة.
20: قالت ستة يا مدور على عيوب غيرك صلح عيوبك وكتر الله خيرك.
0: يخز العين عليكم.
2: هاي رورو كيفك؟ منيحة؟ على جارك اللي بتصابحه كيف إلك عين تقابحه
0: كمان؟ شفتوا ما في مثل مثل التاني؟
21: عاد انت طيعه
22: يا رولا. المثل بيقول انطر يا قديش
0: تيمت الحشيش. ايوة احترنا يا قرعة من وين بدنا نبوسك. اوكي كمان
23: ما بيعرفوا خيرك تيجربوا غيرك.
0: يا لطيف. يا لطيف. رولاتي جدة كان يقول الدنيا لل شو هاي الدنيا للشراب خراب خراب. اوكي نيكولا اذا قلتها مزبوطة بس صلح لي.
24: أتينا. هاي رولاتي هاي حبيبي
0: سافا.
24: حد الحي فروش ونام حد العقرب لا تقرب. معك أتنا من المنصورية.
0: أيوة يا أتنا حبيبة القلب.
25: عضة أسد ولا نظرة حسد؟
0: ايه مثل ما انحسدنا اليوم يا برهوم انحسدنا اليوم.
25: لا تقول فول تيصير بالمكيول. كلم الأعوج المطار الكبير.
0: أنا عم بتضحك لأنه عن جد في أمثال مش سامعتها بحياتي.
26: رولا انتبهي مع أنه ما ريعين قولوا أنه في شيء سمح الله. لا لا كلام حلو بس في شيء غلط أبدا.
0: مؤثر مؤثر كلام مؤثر. كمان عم نسمع.
27: حط العدس وانفوس تحته ما أضرب من الخال إلا ابن أخته.
0: يه يه يه.
28: هاي رولا كيفك؟ أنا هلأ فتحت ما بعرف إذا قالوه بس في مثل عنا بضيعة بيقولوه كمان عمرك ما تاخد الحمارة وإما بالحارة.
0: لا ما قالوا ما قالوا بعد. كمان عم نسمع.
29: هاي رولا معك جاني. المثل بيقول الكلام من إذا كلامه من الكذاب فالسكوت من الداب.
0: من الداب. أيوة يا جاني ولا برافو يا جاني برافو. كمان نسمع فادي.
30: قل لي من تعاشر أقول لك من أنت.
0: صح.
30: وطب لك أنا على خيو بطلع الولد لبيو. الحلو حلو لو وعي من النوم والبشع بشع لو تحمم كل يوم. دي سرك لمرة خرصة بتنطق.
0: يا الله ما معقولين كل اللي بيعطين لي بدي أرجع أسمعهم بس رح نتوقف كمان مع بريك كتير صغير وبنرجع منتابع ولعاني.
31: برنامج ولعاني مع رولا شمية بريك وبنرجع. حسم 15% هالأربع والخميس؟ ايه 15% على كل شيء عند لوشاركوتيه. كاش باك 15% على كل الأصناف وبكل فروعة لوشاركوتيه كلهم يعني كلهم.
32: بدك تبقى على اطلاع؟ نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية.
33: افتح ارباح شرب وشجع. بيبسي ليتر وربع صارت ليتر ونص. افتح قنينة بيبسي طلع تحت الغطاء لفرصة ربح جوائز عديدة مع فرصة اشتراك بسحب لربح سيارات. مع بيبسي الربح ملعبنا.
34: خالد الهبر

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم ملكة الإحساس إليسا. موعدها السنوي المنتظر 3-28 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. عايشانا أحلى سنين في العمر غير العين. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: حبك مثل بيروت.
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.

0: ورجعنا معكم ومع الأمثال. كمان في مثل بيقول عاشر الأم 40 يوم، يا بترحل عنهم يا بتبقى معهم أو شيء هيك. كمان منسمع طب الجرة عتمة والعشرة ولا عشرة على الشجرة. الدنيا بلا شراب خراب. أوكي كمان عم نسمع نورا.
1: هاي رنا كيفك؟
0: سافا؟
1: هلا بعدني مدورة الراديو فحسيت انك بدك امثال.
0: صح.
1: بيقول المثل في بيوت من برا هلا هلا ومن جوا
0: يعلم الله. عفاك 100%.
2: لا عادة عبدة أسد ونظرة حسن تكفيها. لا تسرع يا بابا، الماما بتاخد غير.
0: هولي عادة بيكتبون على على الكاميونات من ورا هول القصص اللي هيك، ما هيك؟ بس ما عم بعرف شو اسمك على فكرة. كل مرة عم بسمع الفويس بس ما عم بقدر سميك باسمك لأنه ما عم يطلع لي اسمك. كمان عم نسمع.
3: هاي تاني مرة.
0: هاي
3: خلينا نقول شعر يلا.
0: قولي.
3: كله أمثال. قال له هبت الريح فرأيت ساقيها
0: يا لطيف
3: ثم فخذيها
0: يا لطيف
3: ولولا يديها لرأيت أعز ما لديها فما أجمل الريح وما أسوأ يديها. احذروا لمين هيدا؟
0: هيدا لست سمورة. ما منعرف لمين يا قلبي، ما منعرف. الست الله يرحمها كانت تقول مين حط إيده عليه نسي ولدي يا لطيف يا عبده. وانا بقريها.
4: هاي بونسواري كيف
0: بونسوار
4: كنت بخير عبير معك.
0: هاي عبير
4: بالك من اثنين من جاهل حفظ سطرين ومن فقير صار معه قرشين.
0: ايه والله
4: نهارك حلو.
0: نهارك حلو يا حبيبة القلب، نهارك حلو.
5: مثل بيقول الولد الزبار بيطلع دلتينه للخال.
0: ايوه. يعني عن جد أمثال ولا أهضم من هيك. كمان عم نسمع. هلو أهلا وسهلا شرفونا أحبابنا. اللي إيده مش تحت الحجر ما بتوجعه. أحمد يعني
3: لا بدي عزيز ولا بدي غالي، وقت الشدة بعرف دبر حالي.
0: الله معه. أيوة الكتكوتة.
6: وفي شغلة مرة كمان صارت قدامي ببيت خالي. بنت خالي منى بدها يعني جاي لعندهم العريس عم يتعرف عليهم هيك، وعم بيحكي قدام الأهل وخيه الكبير إنه بدنا نظهر يعني نتعرف على البنت ونحكي معه هيك. أم يعمل له أنتون الله يرحمه بوقتها لا أنا ممنوع حدا يظهر هيك. تجي بتشوفها هون يا لأختي، هني كتير هيك متعصبين يعني بهيدي العائلة. فأم قال له لا أنت هالقد يا أنطون أناني، كنت مفكرك إنك يعني منفتح وهيك. قال له لا أنا مني أناني، أنا جالونات وبراميل كمان.
0: أيوة بالونات.
7: هاي رولا كيفك سبا؟ أول شي بدي لك مرسي كتير كتير كتير، مدامتي نزلت أخذت البوكس مرسي كتير شو عمو لي نزلنا إياها. مرسي كتير قالوا لأنه مرتي أونسان ما قدرت وأنا كنت بالشغل. مرسي كتير. ما
0: يا الله حبيبي يا إلي، وإن شاء الله الله بيقومها بالسلامة، وبدنا نقول له كتير مرسي لإلي حبيبنا.
8: ليكي هيدي سوبر مهضومة للقرايب المهضومين.
0: يلا
8: قالوا له للجحش مين أبوك؟ قالوا خالي الحصان.
0: أيوة للقرايب هاي. إيه
9: حيرو لها كيفيك؟ فالج ما تعالج.
0: ايه والله فالج ما تعالج، هيدي بتنقال لكتار عالم مش شوي صراحة. كمان منسمع بعد اسم الله.
10: ايه عاير ولا لك هيدا من تأليفي لحتى ما تبقي مقهورة قصر زيف التنورة. يا اخي للقرد عماله راح للقرد عحاله.
0: هيدا كتير بيقولوها كمان. اذا خليت خربت. كمان

0: عد بساطك والعشر على الشجرة.
1: ها هي.
0: عد بساطك والعشر على الشجرة.
1: أجان أجان كمان.
0: والله يا لولا المثل بيقول لو حبيبك عسل ما تاكله كله.
1: مظبوط. كمان.
2: رولاتي جوز الشامية وعيش الحياة الهنية.
1: أوه.
2: رولاتي لا هذا المثل يمكن حكي لك إياه بالغلط، بيقول المثل مطرح ما بيحط دياته بينسى أمه وخياته.
1: أها إيه هلا ساشانج تو، صرنا نفهم هلا الموضوع.
3: هاي رولا
1: هاي.
3: أمنا حكينا المثل أكلنا البهدلة من وقت اللي حكيناه لهلا
1: نورا نازفة
3: علي. يا عمي رح نصلح، طب الجرة عتمة بتطلع البنت لأمها،
1: تطلع لورا لنورا،
3: تكرم عينك مش لبيا لأمها بتطلع نيحك.
1: يا الله بوس لي إياها كتير كتير، وإلا أني كتير اشتقت لها.
4: قالوا لتي إن شاء الله كنوا دائما على جيت على البيت يا رول، ومسحنا إنه يسعيك من الأول، فبليز عينا شو الموضوع، كون ممنونك يسعد مساكي.
1: أهلا وسهلا فيك مجدليني. يعني نحن صرنا على آخر فقرة موضوع اليوم وهي الأمثال، بعدني عم بسمع بس في فويسين ورح أرجع انتقل لموضوع تاني.
5: هاي رولا في مطل بيقول حب الموت عدوك بيكرهه. وجد كان يقول مثل وعن جد مظبوط، أن العقل زينة والفقدينه بده الزينة.
1: أنا بقوله والهبل بده الزينة، هيدا عن جد مثل كتير قديم من زمان كنا نسمعه دايما.
6: رولا في مثل بيم ألفه بس يبينه بين حدا شيء مرة فاضي أو كذا، فبيقول لي إياه خري يعني، قال لي بابا بدي عشر بطيز ما بدي ينقص من الفص.
0: هاي رولاتي كيفك منيحة ماشي الحال؟ تقول المثل مين سواك لنفسه ما ظلمك.
1: ولك اهلا وسهلا يا نبيل، اشتقنا لهالصوت الحلو. اما هلا خلصت فقره الامثال، وطبعا هلا بعد شوي رح ننقي مين اهضم خمسه قالوا لنا امثال حلوه ورح يربحوا معنا كمان بوكس مليان مواد غذائيه. سمعنا غنيه يا نوال قبل ما ننتقل لفقرتنا التاليه.

0: ورح ننتقل هلا للفقرة الجديدة ببرنامجنا اللي عملناها جمعة الماضي ورح نرجع نعيدها اليوم.
1: شو بتعمل لو
0: بفقرة شو بتعمل لو بطرح عليكم سؤال وانتو بتجاوبوا عليه. السؤال لليوم: شو بتعمل لو طلب منك مديرك تشتغل شهر كامل بلا معاش؟ على 719-899-899.

0: سمعتوا السؤال فقرة شو بتعمل لو؟ شو بتعمل لو طلب منك مديرك تشتغل شهر كامل بلا معاش؟ أنا بفرمو.
1: صعبة صعبة.
0: سميرة بترتكب جريمة.
2: يجب علينا فهم الإخوان. الأول في باريس وابنه في لندن والتاني بأمريكا. البلد ما بيستوعبه. مفروض عليك عدم السؤال
0: والعمل ببلاش.
2: عليك العمل ببلاش.
0: إيه لا والله ببلاش ما اشتغل.

0: يلا لحنا نبلش مع أجوبتكم.
1: رولا أنا ما بشتغل بس أنا صار لي مات الجواز عم بشتغل بالبيت بالمطبخ بوصل الأولاد وما في معيش وعم بشتغل يا رولا.
0: يا حبيبة قلبي يعني لازم يعملوا لك معاش ما بيفهم على الشغل اللي عم تشتغلي. كمان رح نسمع فويس.
2: هاي رولا ما بعتقد في مدير بيكون عنده هيك أخلاق بالمرة يعني ما في حدا بيعمله.
0: ما بتعتقد انه في مدير بالكون ممكن يعملها؟ ما اوريدي عم نشتغل بالهوسبيتال وبعد ما دفعوا نص الثاني من المعاش. او ماي جاد ما رح اقول اكيد اسم المستشفى. كمان
3: ايرو شو بعمل فين يعني صراحة عن جد فين مسكر الباب ما برجع ابدا هيك بعمل. يسعد لي مساك يا رب يا برنتي.
0: يسعد لي مساك مجد ريني. كمان بقول له بشوفك بعد شهر هيدي أسكى جملة.
4: إن شاء الله عمره ما كان شغل اشتغل ببلاش ومصاري وما عم نلحي.
0: عن جد نحن بمصاري وما عم نلحي.
5: رولا ما رحنا بهالبلد كأننا عم نشتغل ببلاش يعني عادي إذا طلبها
0: 100% صراحة.
6: ولا رولا بسيطة هيدي كتير بسيطة أنا بقبل بس بشرط واحد كمان بسيط إنه أنا طالما بدو ياني أنا أتحمل مشاكل الشركة بيعطيني أسهم هو يحدد قد ايه بحب ما عندي مشكل حطوا لي أسهم باسمي وهيك منصير أو منطلع سوا أو منزل سوا
0: 100% 100% نورة. كمان
7: هاي رولا ولا حسب أنا إذا مديري أنا بشغلي اللي هلأ فيه بعطيهم بركة سنة لأنهم كتير منيح لأنه شو ما أطلب ما بيقولوا لي لا فهي نسبية نوعا ما يعني أكيد واحد إذا فيه داين كمان
0: إيه 100% بس عن جد إنه إن شاء الله هيك بتضلي مبسوطة بشغلك لأنه كتير قليل للواحد يلاقي عن جد بيكون عم يشتغل بشركة ويكون عن جد مبسوط فيها. بليز في مريض بحاجة لدم عنده open heart surgery ممكن تساعدونا. أكيد بس بليز بعتولي شو فئة الدم وبأي مستشفى وشو اسم المريض أو رقم التلفون ليقدروا اللي بده يتبرع اللي بده يتبرع يقدر يتواصل معكم. لو كنت مديرتي وقلت هيك مستعد اشتغل طول العمر ببلاش لضل حدك وبجانبك. يا لطيف يا عبد الله يا لطيف.
8: يا رولا كيفك كيف صحتك؟
0: بونسوار
8: محمد حلوان.
0: اهلين محمد.
8: اذا هذا المدير حملني كل العمر ومرق عليه شهر يمكن اختنق فيه يمكن صار معه ظرف بالشركة يمكن صار معه ظرف بالشغل بصبر شهر ليش لا؟ هو حملني كل العمر وعم يقبضني وعايش من وراه ومن ورا شغلي لا بتحمل شهر.
0: برافو يا محمد لأنه بهالأوقات الصعبة كمان بيكون المدير عم بيمرق بأوقات صعبة فإذا ما وقفنا حده نحن بوقت الصعاب بعتقد ما منكون وفيين لشغلنا. كمان
9: ولي كارولاتي
0: يا عمرة
9: بكل مصاري اللي أخذوا لنا إياهم بالبنوكة هيدا بطل كبير إنه اشتغلنا كل عمرنا طلعوا ببلاش بلاش راحوا المصريات يا رولاتي
0: طاروا يا نجوتا
9: وليك صوتك الكنز والمصاري والدنيا كلها حبيبة قلبي أنا فرحت لا توصف اليوم رجعت الإذاعة على المطبخ.
0: حياة قلبي يا نجوتا أنت حبيبة القلب. رح كفي أكيد معكم كمان رح نتوقف مع بريك قصير ومنرجع منتابع والعاني
10: برنامج والعاني مع رولا شمية بريك ومنرجع.
11: افتح ارباح شرب وشجع بيبسي ليتر وربع صارت ليتر ونص افتح قنينة بيبسي طلع تحت الغطاء لفرصة ربح جوائز عديدة مع فرصة اشتراك بسحب لربح سيارات مع بيبسي الربح ملعبنا.
12: بصراحة هيدي أول مرة بحي.
10: مهرجان أعياد بيروت بيقدم النجمة عبير نعمة
12: ولا منحس ولا منحس
10: بليلة ما بتنتسى 16 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
12: وينك وينك
10: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
13: Zarur Club is the perfect destination to relax and unwind. Enjoy a comfortable stay at Le Grand Chalet Hotel. Take a dip in the heated swimming pool and savor the exquisite dishes prepared by our Chef Alberto. Breathe in the fresh mountain air with a hike through nature or enjoy a boat or pedal boat ride on our famous lake. And don't miss the FIFA World Cup matches on the giant screen at Z Lodge. Or dance the night away at Frozen Cherry. For more information, call 03-53-22-55. Zarur Club, your destination all year long.
10: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تواصلوا مع رولا شمية ببرنامج والعاني على الواتساب 719-9989 أو الاتصال على 01-322-1000.

0: مكملين معكم وطبعا رح اسمع شو بعتولي قبل ما ننتقل لفقرة بس بلبنان. شربل بيقول لي حسب المدير يا رولا. بونجور رولا بونجور ماريو. والله العظيم انا عقلبي مثل العسل لانه ولا اطيب من هيك زلمة وابن بيت. برافو عن جد. حلو الواحد لما بيقول بشوفك بعين بتشوفه ب 700 عين.
1: يعطيك العافية. ليك دايما لموظف، انا موظف وبعرف بيشوف النص المليان من الكباية ما بيشوف نص الفاضي. بمعنى اكثر انه يوم الشركات اللي بتحمله للموظف وبتكون عم تسخى عليه كذا سنة وعم تعطيه خبرة، وخاصة بهالظروف اللي عم نمر فيها، اذا شوي عرشت الشركة وتأخرت بدفع المستحق هذا الموظفين، ما بعتقد اللي عنده وفاء إلا ما بده يقدر هالظروف الصعبة اللي عم نمر فيها. يعني ما بدي أقلبها دراما بس هذه الحقيقة. يعني الشركة اللي بتوقف حد موظفينا سنين طويلة وبتعطيهم القروض بدون ما يدفعوا زيادة أو فوائد، يعني المفروض الإنسان يقدر هالشيء ويكون وفي لشركته خاصة إذا هو عايش منها.
0: 100% سليم. يعني كنت حابة وأحب على قلبي إن اسمع صوتك واضح، لأنه معلى صوت الراديو حدك عم بسمع صوتي وصوت نجوتة وصوت السيارة، فياريت بس تبعتولي فويس بليز وطوا صوت الراديو لحتى أقدر اسمعكم بوضوح أنا والمستمعين. أنا بشتغل مع خالي، إذا قال لي ببلاش بدز عليه أمي. يي ملا مصيبة. نحطها على الراديو مع شربل صادق. ما هو إذا فيكن تبعتوا له لشربل أكيد بكرة الصبح إنه أنتوا عايزينه. أوكي. السؤال هو قولوا لي شو هو فئة الدم وبأي مستشفى ورقم التليفون لا نذكرها على الهواء. بنسمع غنية قبل ما ننتقل لفقرة بس بلبنان.

0: كافي كمان مع فويس جديد.
1: لا تيم موضوع. هلا انا خلصت الجيم ودورت الراديو بس فهمت انه الشغل وما شغل والشركه انه اللي مشتغل عندهم هيك. انا بشتغل بفارماسي بدبي كتير بحبهم بجننوا شابو لهيك مدراء كتير كتير كتير منيح بقدروا الموظف بيوقفوا حد الموظف بكل شيء الحمد لله كان مادي كان معنوي بجننوا عن جد شابو يعني ما فينا نتخلى عن الشغل اللي العالم وقف حدنا ويعني عم ناكل من خيره مثل ما بيقولوا
0: 100% عم نقول لما منكون عم نشتغل بشركة أو بحيلا محل مع أشخاص بيقدرونا وبيحبونا وبيخافوا علينا وبيفهمونا فإذا طلبوا منا بوقت نضايقوا هن فيه إن نحنا كمان نقدر نوقف حدهم لأنه اليوم لما تلاقوا أشخاص منيح خاصة بشغلكم بتصيروا أنتوا عم تشتغلوا من قلبكم كمان لح أسمع آخر فويس عن هيدا الموضوع
2: يا رولا يعطيك العافية سوري لأنه كان الصوت مش واضح بس أنت عم تتطرق إلى موضوع كتير حساس وأنا كموظف بقدر هالشي يعني وعم نعيشه يوميا صراحة أنا صار لي موظف فترة طويلة بشركة بنفس الشركة ومارق علي كتير من هالناس اللي ما بيقدروا ظروف الشركات هون وما بيحترموها أنا بقدر الشركات شو ما كانت الشركة أول شيء عم تخلق فرص عمل للمجتمع عنا وأنا بشكرك على هذا الموضوع اللي عم تطرحيه لأنه كتير حساس وبمسك أغلبية الشعب اللبناني بس نحنا شغلتنا الشغلة اللي كتير ما عم ننتبه لها أنه أغلب الموظفين بدي يفوت على الشركة بدي يفوت مدير عرفتي بقى ما عنده خبرة بدي يفوت مدير دغري
0: مظبوط هيدي مشكلة كمان عند الأغلبية أنه ما بيكبروا مع الوقت مع الشركة يعني مثل ما أنت عم بتقول بده يفوت بده يعنتز على الكل وبده يعمل حاله مدير ريمو
3: هلا هلا بشتغل ما في مشكلة وشهر بيقطع لا بيموت الدي ولا بيفنى الغنم عادي ما بيأثر إذا كانوا كتير منيح
0: برافو يا ريمو هيك بديك
1: أكيد أكيد إذا بده يقولنا وبقولنا أنا كرأي الشخصي لقل المدير أو صاحب الفارماسي اللي أنه صراحة أنا هالفترة ما قادر أعطي معاشات أكيد أنا بروح لو بلا معاش بس أكيد لفترة قصيرة بوقف حدن لأنه هني وقفوا حدنا بكل شيء أنا صار لي 17 سنة بشتغل متكبر حالي كتير يعني بس صار لي 17 سنة بشتغل بس توفى عمي خيبي ما طلبوا مني ورقة نعوة قال لي طلعي على الضيعة ملي واجباتك خليكي حد بيك وبس ترتاحي بتنزلي على الشغل كتير منيح بطلب قفة بيعطيني بدل يوم يومين ثلاثة وأربعة
0: 100% يعني برافو أكيد وهيدا الشيء بخلي الواحد عن جد يشتغل من قلبه فقرة جديدة
4: بس بلبنان
0: بس بلبنان يا جماعة بليز في غير ببيوت اللبنانية عطول في منشفة محطوطة بالحمام وهيدي المنشفة بس للضيوف يعني ممنوع حدا من أهل البيت ينشف فيها وبتضل جديدة مطوية كأنها قطعة ديكور وإذا ماما أو بابا بيعرفوا إنه مسحنا فيها للمنشفة بيتكسروا إيدينا بشرفكن في غير بلبنان هيدا الشيء موجود والحب

يسعد لي هالمساء رولاتي. أنا صار لي 7 سنين متحمل الدولة ومعاشاتها القليلة عأمل يتحسن المعاش. أنا عسكري بالدولة الكريمة إن شاء الله يا رب بإذن الله بتتحسن أمور المعاشات إن كان بالدولة ولا بكل القطاع بلبنان، لأنه عن جد العالم ما بقى تحمل. فشو ما حدا قال لي إذا عنده هالمنشفة بالحمام بهالبيت للضيوف، بس للضيوف

0: تنسي نص الحامضة محطوطة بالبراد محل ما بنحط البيض.
1: هيدي ضرورة. ليك هيدي عندي كمان يعني مش بس. دايما نص الحامضة محل ما بنحط البيض. مش معقول very true.
2: يا بيني يا رون معك حق. أمي كانت تعمل هالشيء الله يرحمها تخلي المنشا في ذا الضيوف. بس هلا أنا لا شخصيا ما عندي هالشيء هلا. ما عندي على حد صراحة.
1: لأنه ما عندي تشوف.
2: بس هي معك حق 100%.
1: لا بس هيدا دايما مش دارينا بتصير ببيوت اللبنانية بس.
3: يا رولا هو حمام الضيوف اصلا احنا شايفينه شي 5-6 مرات بحياتنا.
1: ممنوع الفوت عليه. عفاك 100%. المنشفة عنا ياها للكل. كمان عم نسمع.
4: نحنا عنا حمام للضيوف ممنوع حدا يفوتوا في منشفة في صابونة مغسلة كشي عادي بس ممنوع حدا يفوت عليه لا يفوت ويسعد منشفة.
1: ذكرتيني يا كاتيا من زمان كانوا صالون بيقولوا له صالون للضيوف يعني هيدا لا فينا نقعد عليه لا فينا نفوت عليه بده يضل بابه مسكر بده يضل مهفف. اخ رحنا نحن ومكان بعده هالسلوم مثل ما هو.
5: هاي رولا بدي اقول لك مرسي على السله الغذائيه الحرزانه مرسي بوكو نزل جوزي جابها ما قدر حملها
1: حبيبه قلبي الف الف مبروك الف مبروك يا قلبي. كمان
6: هلا رولا ايام الله يرحمها الماما كانت هيك يعني اذا اكتشفت حدا مسح بالمنشفه تبع الضيوف يعني الألفين دغري على الرقبة. بس هلأ بيحطوا عدة مناشف وبيطوبون وبصير اللي يفوت الضيف ينشف بالمنشف ويحطها
1: وبيحطها بالسلة. صح صح يا سمورة.

0: نكمل مع فويس جديد.
1: أول شيء سوري رولا على التأخر، بس أنا يعني كنت مشغول بس عم بسمع، بس هختصر لك هون يعني. يلا. وفي عم يحكي أوكي؟
0: إيه وفي.
1: أنا بتعرفي ليه ما كنت عدل بالشركة لما كنت أيام الشركة؟ أنا بشتغل على حسابي. لأنه إذا مرضت وأخذت ربور كان يخصم علي ترانسبورت، فتقولي لي إنه عم اشتغل شغل. بدي دق بخوانيه وكنت. وتاني شغلة في مثل كتير بحبه. من الأمثال ما تعيش لترد الناس، خلي الناس تعيش لترديك. هيدا المثل أيوة. حطوه براسكم على طول.
0: أيوة يا أخي
1: بتعيشوا منوك.
0: أيوة والله برافو عليك، برافو عليك، شو هالمثل الحلو، ويعطيك ألف ألف عافية. كمان بدي أقول لك
2: المنشفة تبع ضيوف مثل صينية الفضة، ما بنطالع إلا مرة بالسنة.
0: والكبايات الخصوصة وفناجين القهوة الخصوصة لا لا لا لا، عن جد أهلنا من زمان. مش معقول هلأ يلا فايت الحابل بالنابل، ما ناشي في الصوانة، أبعد شوية منجيبهم بلا صينية للضيوف. بس عن جد في كتير اخبار عنا اياها، بس نحنا موجودة عنا كلبنانية. اخبارنا اللي مثل قصة المنشفة للضيوف، مثل نص الحامضة بالبراد، مثل ما حكينا هديك المرة على قصة المرطبين انه بعد ما نخلص منهم منستعملهم لنكبس فيهم ولنعمل يعني واشياء واشياء واشياء. مين حط لي علم المانيا هلا؟ يعني ما ناقصني دي جي دي دروب بالاستوديو كمان تطلعوا لي انتو، وحياة الله شو بدي اقول لكم. ان شاء الله بتربح المانيا واخلص، ان شاء الله بتربح. ايمتى رح تلعب الكياس الفاضية تحت الفرشة 100%؟ يعني عنا اخبار شكل والوان.

0: رح اسمع فويس قبل ما نتوقف مع اخر بريك لقلنا بحلقتنا لليوم وارجع كفي معكم حبيبات قلبي.
1: ايه كان في اسباب عندهم رولا لا يعملوا هيك من زمان، كانوا عايشين على القلي وعلى البركة، اذا بدك مش على القلي على البركة، كانت البيوت فيها بركة ويستقبلوا للضيف، كان في اوض مخصوص للضيوف، هذا ما حدا يفت له. كان في شيء اسمه اليوك، ما بعرف اذا انت سامع فيه، بقلب البيت يشقعوا فيه الفرشات واللحف والحرامات، بس يجي ضيف هيدا بيشلون هوديب وجداد بالنايلون بعضهم، ما كان في نايلون، ما كانوا يستعملوا النايلون، بس كانوا يشقعون ويلفون بشرشف، كان في بركة، كان في بيوت مفتوحة. اليوم ما عاد في شيء منه، اليوم بتروحي لعند الشخص بتكلفي له قبل الجمعة يعطيكي موعد إذا بيستقبلك ولا ما بيستقبلك، كانت البيوت مفتوحة والعالم تستقبل، اليوم خلصت راحت هذيك الأيام.
0: معك حق 100%، كان في بركة وكان في محبة، هلأ ما بعرف تغيرت كتير الحياة، عن جد تغيرت كتير. ايه والله رزق الله. رح نتوقف مع اخر بريك بحلقتنا ومنرجع من بعدها من تابع والعاني
2: برنامج والعاني مع رولا شمية. بريك ومنرجع.
3: حسم 15% الاربع والخميس، ايه 15% على كل شيء عند الشاركوتيه، كاش باك 15% على كل الأصناف وبكل فروعة لو شاركوتيه كلهم، يعني كلهم.
4: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعي

0: été, le festival Beyrouth Holidays 2026 vous donne rendez-vous avec un artiste d'exception. Ibrahim Maalouf présente TOMA, Trumpets of Michel-Ange, volume 2. Le 25 juillet, au Waterfront Antelias Nakash, vivez une soirée unique entre jazz, émotion et virtuosité. Ne manquez pas l'un des événements musicaux les plus attendus de l'été. Le 25 juillet, au Waterfront Antelias Nakash. Réservez vos places dès maintenant sur Ticketing Box Office.
1: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الأخرس.
2: زي والناد بحكولي عنك إنك أنت دايما
1: بليلة شبابية استثنائية 18 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
2: المرة بتعرف خيالة يا بليالة.
1: كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان
2: غالي.
1: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
2: بعدك طول ببالي وبخيالي غالبا.
3: يا ويلي من لشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش.
4: شو سكور؟
3: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
4: ما الفوشينتو. شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة. شو هيدي التشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
4: انتو ولا كلمة، بس حسابكم معنا سبت الجاي
3: بده يرجع المونديال يروس سامبا.
4: السامبا قال لك هو دفكي انجاب يعني.
5: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني.
4: طب خبرونا شو بصير. ايه
3: ما لك ركب كيبل فيجن.
6: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان. اشترك هلا ابتداء من $95. اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb. كابل فيجن، كاس العالم لكل العالم.
4: ولك ايه ولك يسلم يا بطل.

0: كفي معكم باخر دقائق من حلقتنا. رح كفي اسمع فويساتكم، بس بدي اقول لمجدلينة لورا تواصلت مع هامو، عم تبعت لها واتساب بس ما عم بترد هامو. بليز انت الا انه لورا اوريدي تواصلت معها بس ما ردت. بنسمع فويس جديد.
1: ايه بونسوار بونسوار ولك، كيفك؟ تتذكر علبة البسكويت تلك الحديد اللي كانت تجي بابرومة استعملوها للخياطة كمان؟
0: 100% 100%. مرحبا، مساء الخير، كيفك عامر؟ ان شاء الله بتربح البرازيل، برافو.
2: رولتي ما تزعلي، ايه احنا عالم برازيل لك، ما تزعلي.
0: مرسي مرسي يا مجدلينة.
3: هاي رولان بحبك كتير.
0: يا قبرني موديلك والوانك، وانا بموت فيك، بحبك كتير كتير كتير مش شوي. انا امي مش على المنشفة بتجن، على كبايات او المنافذ الكريستال ما حدا بيستعملون، او على المنافذ الرخام. يا حداد، ايه ايه ايه، لا لا مش معقول مش معقول شو عنا اخبار وخبريات. رح ننتقل سريعا لفقرة تصدق او ما تصدق، لازم تسمعوا هالخبرية.
4: صدق او ما تصدق،
0: الامريكي لويس سالازار كان ماشي بالشارع بشكل طبيعي، وفجأة شاف شنطة مكبوبة على الأرض. أول شي فكر أنه يمكن يلاقي فيها معلومات تدله على صاحبها، بس المفاجأة كانت أنه جوات الشنطة حوالي تقريباً 30,000 دولار كاش. رغم أنه المبلغ كبير وبيغري أي حدا، لويس ما فكر يحتفظ فيه ولا حتى للحظة. بلش يدور على صاحب الشنطة، وبعد ساعات طويلة من البحث قدر يرجعها كاملة مثل ما هي من دون ما ينقص منها دولار واحد. ولما سألوه ليه عمل هيك، كان جوابه بسيط جدا: إذا المال مش إلك ما بحق لك تاخده. شو يا جماعة، انتو محلو، شو كنتو عملتو؟ أنا كنت أخدتها ودعيت له. رولاتي والله أنا كل شي بيستعملوه العتيق بكبه، بستعمل الجديد، ممنوع خبي شي. لوسي برافو، هيك لازم. تخيل أنا ملاقي شنطة فيها 30,000 دولار، طب هو كيف بيتركها؟ ما الحق عليه؟ إنه ما الحق علي؟ الحق عليه معقول؟ مش إنه مثلا زر وقع منه 500 ليرة على الأرض. 30,000 دولار شنطة مليانة، وإمها وأبوها.

0: سريعا قبل ما اختم رح اسمع بس هيك كم جواب. نحنا اذا من الحلال ما عم بضاين معنا، كيف اذا من الحرام؟ عن جد بسمع.
1: انا بعمل مثله، بسأل لمين برد له اياها، انا بتوجع لي راسي بلاها وبلا وجعة الراس.
0: غادة ما بيوجعك راس؟
1: حكاك راسنا مش حبل ما لا في مصاري ولا في مصاري. ايه هالحياة الحلوة. ايه والله يلا اليوم انبسطنا معك يا رولا، انبسطنا كتير
0: حبيبة قلبي، وانا كمان كتير انبسطت فيكم اليوم. شو بيقول لي مجدرين؟
2: انا كنت اخذتها وسافرنا البلد يا رولتي. أنا حيشو العالم تعمل الملايكي ما بعرف شو، أنا كنت أخذتها وصلت من البلد.
0: 30 ألف دولار بتروح ماكسيمم مع أبروس بجمعة، بتصرفهم وبترجع، بياخدهم وبصرفهم 100%. هو ما كان لو بده إياها ما ترك على الأرض. أكيد بياخدهم وبوزعهم على الفقراء. يا حبيبة قلبي يا حنوني يا سمورة.
3: رولتي أنا كنت أخذتها كمان، أخذتها وظبطت شوي الأمور اللي أنا علقانة معي
0: 100%. يعني صح ما هيك؟ يا رب هلأ نحن ونازلين على الطريق. لهون يا حبيبات قلبي وصلنا لختام حلقتنا لليوم. عن جد مرقت كتير بسرعة الحلقة، انبسط فيكم قد الدنيا قد الدنيا. بس رح اسمع هامو شو بعتيت قبل ما اختم.
1: اي والله انا كمان بعمل مثل مجدلاني، بيخده وبيخد بي بس ما تسافر. ضلني هون.
0: اكزاكتلي وين بدنا نسافر حبيبتي هامو؟ بس اذا عم تسمعيني لورا عم بجرب تتواصل معك بس ما عم بترد عليها، سو بليز اذا فيك بس ترد عليها. وصلنا لختام حلقتنا لليوم، بحبكن قد الدنيا، انبسطت فيكن قد الدنيا. بكره بنفس الوقت على الصف اذا بتريدوا على الساعة 5، وان شاء الله يكون بقيت نهاركن حلو مثل قلوبكن. I love you to the moon and back. Bye bye.

0: أغاني أغاني في عالم تاني.
1: جديد سعد المجرد ومحمد شاكر.

0: خصم 15% هالأربع والخميس؟ ايه 15% على كل شيء عند لشاركوتيه. كاش باك 15% على كل الأصناف وبكل فروعة لشاركوتيه. كلهم يعني كلهم.
1: بدك تبقى على اطلاع؟ نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
2: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
3: لو غمضت عيني ومشي
2: بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
3: ممكن يتغير حظي ويتبسم لي شوي.
2: كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
3: قلبي ده قلبي ده.
2: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.

0: Pyongyang, live, July 20th.
1: لأول مرة لايف تي في ريميكس مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة على أغاني تي في
2: يا مليون يا النظرة وحدة خليني أدوب
1: كل نهار

0: السابعة مساء بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: مهرجان أعياد بيروت بيقدم ملكة الإحساس إليسا. موعد السنوي المنتظر 3-28 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. عايشة أنا أحلى سنين في العمر ضي العين. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
2: حبك مثل بيروت.
1: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.

عيشوا أحلى أجواء الويك أند بأغاني بيتس كل سبت ابتداء من الساعة 9 المساء. جننوني عيوني، جننوني عيوني، والأحد ابتداء

0: 15% هالأربع والخميس؟ ايه 15% على كل شيء عند لوشاركوتيه. كاش باك 15% على كل الأصناف وبكل فروعة لوشاركوتيه. كلهم يعني كلهم.
1: بدك تبقى على اطلاع؟ نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
2: نعرف قديه بدها جرأة تبلش قصة جديدة، تحافظ عليها وتستمر فيها، تأسس بيت، تشتري سيارة جديدة، أو تزيد على حياتك إنسان وتتحمل مسؤوليته، ولد، حدا من عائلتك، أو موظف عم بتكبر في فريقك، ومعهم كلهم تحافظ على صحتك وتهتم فيها. وكل قصة لا تكفيها بأمان بدك تأمنها. روك ميوتشوال إنشورنس، منحمي قصصكن.
3: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية بليلة من العمر، الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
4: صراحة هيدي أول مرة بحي.
3: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجمة عبير نعمي.
4: ولا منحف ولا منحف
3: بليلة ما بتنتسى، 16 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
4: وينك
3: كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. بطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الأخرس.
2: زي بحكولي عنك انك انت دايما
1: بليلة شبابية استثنائية 18 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
2: المرة بتعرف خيالة يا مليانة.
1: كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان
2: غالي.
1: تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
2: بعدك طوم ببالي وبخيالي غالبا.
3: ستتي Le festival Beirut Holidays 2026 vous donne rendez-vous avec un artiste d'exception. Ibrahim Maalouf présente TOMA, Trumpets of Michel-Ange, volume 2. Le 25 juillet, au Waterfront Antelias Nakash, vivez une soirée unique entre jazz, émotion et virtuosité. Ne manquez pas l'un des événements musicaux les plus attendus de l'été, le 25 juillet au Waterfront Antelias Nakash. Réservez vos places dès maintenant sur Ticketing Box Office.
1: أجواء الويكند بتبلش على أغاني أغاني. عيشوا أحلى الفايبز مع أغاني ميكس. أجمل الأغاني لتبلشوا الويكند كل جمعة الساعة 8 المساء مع دي جي مادي كريمي.

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
1: لو غمضتن عيني ومشي
0: بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
1: ممكن يتغير حظي ويتبسل لي شوي.
0: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: قلبي ده قلبي ده
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس
1: وفي

0: Manoukian, live, July 20th.
1: صارت ستي
2: فتشوا دايما عن فسحة أمل.
3: أنا عندي أصحاب مع كل اختلاف انتمائنا السياسي أو طائفتنا، بس نحن بنحترم بعضنا.
2: ميلينا بتختار الأغاني بكل عناية.
4: هلا عم نحضر حالنا تروح مشوار
5: من شطورة، عم بسمعك طالع راس بعلبك.
2: المسافات بعيدة كتير، بس أغاني بتقرب المسافات.
6: مش لأنه عجقة كتير.
7: صارت ستي مع شرب السعادة من التنين للجمعة 6 إلى ربع صباحا، قبل الكل مباشرة على أغاني أغاني.
8: أغاني

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: مهرجان أعياد بيروت بيقدم ملكة الإحساس إليسا. موعد السنوي المنتظر 3-28 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
2: حبك مثل بيروت.
1: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. أغاني لايف على أغاني

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: بصراحة هيدي أول مرة بحب.
2: مهرجان أعياد بيروت بيقدم النجمة عبير نعمة
1: ولا منحف
2: بليلة ما بتنتسى، 16 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
1: وينك
2: كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. بطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.

عشان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.

0: إنها الساعة 9 ليلا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: Cet été, le festival Beirut Holidays 2026 vous donne rendez-vous avec un artiste d'exception. Ibrahim Maalouf présente TOMA, Trumpets of Michel-Ange, volume 2. Le 25 juillet, au Waterfront Antelias Nakash, vivez une soirée unique entre jazz, émotion et virtuosité. Ne manquez pas l'un des événements musicaux les plus attendus de l'été, le 25 juillet au Waterfront Antelias Nakash. Réservez vos places dès maintenant sur Ticketing Box Office.
2: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الأخرس.
3: زي والناد بحكولي عنك إنك أنت دايما
2: بليلة شبابية استثنائية 18 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
3: المهرة بتعرف خيالة يا بلي على يا.
2: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان
3: غالبا.
2: تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
3: بعدك طام ببالي وبخيالي غالبا.
2: الويك اند دايما غير مع اغاني اغاني.
4: لا بدنا نروح.
2: عيشوا احلى اجواء الويك اند باغاني بيتس كل سبت ابتداء من الساعة 9 المساء والاحد ابتداء من الساعة 5.

0: Tokyo, live, July 20th.
1: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
2: لو غمضتن عيني ومشي
1: بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
2: ممكن يتغير حظك ويتبسل لي شوي.
1: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
2: قلبي ده قلبي ده
1: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم ملكة الإحساس إليسا. موعدها السنوي المنتظر 3-28 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: حبك مثل بيروت.
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
2: صارت ستة.
3: خلوا الابتسامة عوشكم من الصبح رغم كل شي. خلوا نهاركم يبلش بطاقة حلوة.
4: صباح لإلكم.
5: صارت ستة اللي بيجمع هالعيلة الكبيرة من كل أقطاع الأرض.
3: أنت قلت عيلة.
6: نحن بجنين فيك وبصوتك الحلو.
7: أنا أول مرة بشارك.
3: الوعي بكير بدأ أربابة وأنتوا أبطال.
8: طول ما أنه إحنا كل يوم الصبح عم نتصبح فيكم لبنان رح يضل بألف خير.
9: شفتوا مسرق بيته.
0: صارت ستة مع شرب السعادة. التنين للجمعة 6 إلى 4 صباحاً قبل الكل مباشرة على أغاني أغاني.

0: إنها الساعة 10 ليلا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: بصراحة هيدي أول مرة بحي.
2: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجمة عبير نعمة.
1: ولا منحف ولا منحف.
2: في ليلة ما بتنتسى 16 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
1: وينك وينك.
2: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: بركي ما حبني حدا بركي ما رجعت حبني.
2: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. كل غنية وإلى عالم الخاص وكل ليلة من التنين للخميس من إلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب. الثلاثة أغاني طرب. الأربعة أغاني ريترو.
1: أنا مين لو سألوني أنا مين بقلن إن.
0: الخميس عيشوا السهر لايف أغاني لايف
2: صوت الحيدالات.
0: من 8 ل 9 المساء الموجة ثابتة على أغاني أغاني 7

0: Pyongyang, live, July 20th.
1: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
2: لو غمضتن عيني ومشي
1: بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
2: ممكن يتغير حظي ويتبسل لي شوي.
1: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
2: قلبي ده قلبي ده
1: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس
2: وكل

0: المحلي لمدينة بيروت. مهرجان أعياد بيروت بيقدم ملكة الإحساس إليسا. موعد السنوي المنتظر 3-28 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. عايشانك أحلى سنين في العمر غير العين. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: حبك مثل بيروت.
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
2: عم يحكوا ويا ريت طالع شي منهم.
3: الإذاعات كلها عم بتعاني من شربل وميري مزرعاني على أحلى بروغرامات أغاني أغاني
4: مع الله. أغاني أغاني الله وكيلك.
2: شو هاي؟
5: أنا بحبي.
2: أنا كمان.
5: باي.
2: هيك بس؟
6: إحنا منحبك مبارح واليوم وبكرة.
2: جونا عيلي
7: من أغاني
0: قلب بيروت مع ميراي مزرعاني من التنين للجمعة من 7 للـ10 الصبح على أغاني أغاني.

0: نجم أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: بصراحة هيدي أول مرة بحال.
0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم النجمة عبير نعمي
1: ولا منحف ولا منحف
0: بليلة ما بتنتسى 16 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
1: وينك
0: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. بطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
2: Cet été, le festival Beirut Holidays 2026 vous donne rendez-vous avec un artiste d'exception. Ibrahim Maalouf présente TOMA, Trumpets of Michel-Ange, volume 2. Le 25 juillet, au Waterfront Antelias Nakash, vivez une soirée unique entre jazz, émotion et virtuosité. Ne manquez pas l'un des événements musicaux les plus attendus de l'été. Le 25 juillet, au Waterfront Antelias Nakash. Réservez vos places dès maintenant sur Ticketing Box Office.

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الأخرس.
1: دايما بحكولي عنك إنك أنت دايما
0: بليلة شبابية استثنائية 18 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
1: المرة بتعرف خيالة يا بلي
0: على. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: غالبا
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.

0: عيشوا أحلى أجواء الويك أند بأغاني بيتس كل سبت ابتداء من الساعة 9 المساء.
1: جننوني عينيك، جننوني عيونك، دول شفتهم حنين.
0: والأحد

انا واجي وانت بطاطا. بدنا نروح.

0: التخطيط البحري لمدينة بيروت.
1: أغاني أغاني دوت كوم، أخبارنا حصرية والدقة 100%. تابعوا أخبار نجومكم المفضلين على ويب سايت أغاني أغاني، زوروا أغاني أغاني دوت كوم

0: الساعة الواحدة بعد منتصف الليل بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت. صارت ستة.
1: فتشوا دايما عن فسحة أمل.
2: أنا عندي أصحاب مع كل اختلاف انتمائنا السياسي أو طائفتنا، بس نحن بنحترم بعضنا.
1: ميلينا بتختار الأغاني بكل عناية.
3: هلا عم نحضر حالنا تروح مشوار.
4: من شطورة عم بسمعك طالع راس بعلبك.
1: المسافات بعيدة كتير، بس أغاني بتقرب المسافات.
5: مش لأنه عجقة كتير.
0: صارت ستة مع شرب السعادة من التنين للجمعة 6:15 صباحا قبل الكل مباشرة على أغاني.

0: الثانية بعد منتصف الليل بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت. الويك اند دايما غير مع أغاني أغاني.
1: بدنا نروح
0: عيشوا أحلى أجواء الويك أند بأغاني بيتس كل سبت ابتداء من الساعة 9 المساء والأحد ابتداء من الساعة 5

0: الساعة 3 فجرا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: تطلع الشمس والضوء بيلعبوا دور كبير بحياتنا.
2: نحن بالغربة نشتاق لصوتك.
3: أنا بسمعكم كل يوم.
1: مش رسميا دخلنا بمنطقة اللا وقت.
4: مدام ميري أنت مش عاوز تجربي تطلعي، أنت أصلا فوق.
1: نحن فريق واحد، أنا وشربل ومارينا.
5: من أغاني من قلب بيروت مع ميراي مزرعاني، من التنين للجمعة، من السبعة للعشرة الصبح على أغاني.